الموسيقى نون ستوب على رم فام بنت الموسيقى نون ستوب على رم فام

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: ستفتش عنها يا ولدي.

0: ولدي يا ولدي.
1: المزيكا نون ستوب على رمى فاما بنت المزيكا نون ستوب على رمى فاما

0: تسمعونا
1: www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
1: اعمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تسمعونا في ساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
2: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر، وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8

الملائكة أحد. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل.

ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ

هوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر

0: مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.
1: مع تحيات دار البلاغ للإنتاج والتوزيع، هاتف رقم 675-5747، فاكس رقم 634-3424. كما يسرنا استقبال اقتراحاتكم وملاحظاتكم على البريد الإلكتروني والمدون على المنتج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: صدق الله العظيم.
3: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
4: أنوار السبا نور وإيمان.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فوجه نحو الكعبة. وصلى معه رجل العصر ثم خرج فمر على قوم من الأنصار فقال: هو يشهد أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة، فانحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر. زاد البخاري في رواية: وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. متفق عليه. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندري ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. رواه البخاري. قوله على القبلة أي قبلة بيت المقدس، وقوله إيمانكم صلاتكم. عن عائشة رضي الله عنها أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان يهلون لمنات فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة، وكان ذلك سنة في آبائهم، من أحرم لمنات لم يطف بين الصفا والمروة. وإنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حين أسلموا، فأنزل الله عز وجل في ذلك: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. متفق عليه. قوله غسان اسم قبيلة، وقوله لمنات اسم صنم. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كانت الأنصار إذا حجوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت إلا من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من بابه، فقيل له في ذلك، فنزلت هذه الآية: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. متفق عليه. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم محرما، فقمل رأسه ولحيته، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه فدعا الحلاق فحلق رأسه، ثم قال له: هل عندك نسك؟ قال: ما أقدر عليه. فأمره أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين لكل مسكينين صاع، فأنزل الله عز وجل فيه خاصة: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. ثم كانت للمسلمين عامة. متفق عليه. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر، لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصارية كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه، فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ففرحوا بها فرحا شديدا، ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. رواه البخاري. قوله خيبة حرمانا. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. رواه البخاري. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال: نزلت في النفقة. رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها، فأنزل الله: ليس عليكم جناح في مواسم الحج، قرأ ابن عباس كذا. رواه البخاري. قوله عكاظ: شمال شرق الطائف يبعد عنه 35 كيلومترا. وقوله ومجنة بين مكة وجدة، وتعرف الآن ببحرة. وقوله وذو المجاز: شمال عرفة بينها وبين الشرائع، يبعد عن عرفة 8 كيلومترات. وقوله تأثموا: خاف الإثم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى آخر الآية. عن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه كانت أخته تحت رجل، فطلقها ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها، ثم خطبها، فحمي معقل من ذلك أنفا فقال: خلى عنها وهو يقدر عليها ثم يخطبها، فحال بينه وبينها، فأنزل الله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، إلى آخر الآية. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه، فترك الحمية واستقاد لأمر الله. رواه البخاري. قوله فحمي غضب، وقوله أنف ترفعا، وقوله واستقاد أذعنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير، فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، أنزل الله في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم ربنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم ربنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. رواه مسلم. قوله بركوا سقطوا، وقوله ذلت لانت وخضعت، وقوله إصرى عهدا، أي أمرا يثقل علينا حمله. عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه؟ قلت: إنه إذا يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين، وفي رواية لهما يمين صبر، يستحق بها مالا، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تصديق ذلك، ثم اقترأ هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى قوله: ولهم عذاب أليم. متفق عليه. قوله يمين صبر هي التي يلزم الحاكم الخصم بها، وقوله فاجر متعمد الكذب. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رجلا أقام سلعة في السوق فحلف فيها لقد أعطى بها ما لم يعطه، ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. رواه البخاري. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه، فجعل يسلت الدم عنه ويقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله؟ فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. رواه مسلم. قوله رباعيته السن التي تلي الثنية من كل جانب، وقوله وشج جرح، وقوله يسلت الدم يزيله ويمسحه. عن ابن عباس رضي الله عنهما: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاء زوجوها، وإن شاء لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية في ذلك. رواه البخاري. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد، فرجع ناس ممن كان معه، فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين، قال بعضهم: نقتلهم، وقال بعضهم: لا. فنزلت: فما لكم في المنافقين فئتين. متفق عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لقي ناس من المسلمين رجلا في غنيمة له، فقال: السلام عليكم، فأخذوه فقتلوه وأخذوا تلك الغنيمة، فنزلت: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا. متفق عليه. قوله غنيمة تصغير غنم أي قطعة منها، وقوله السلم بالألف وهي قراءة نافع وأبي جعفر وابن عامر وحمزة وخلف. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء بكتف فكتبها، وشك ابن أم مكتوم ضررته، فنزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. متفق عليه. قوله بكتف عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان، وقوله ضررته عمى بصره. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال: فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها علي، فقال: يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجهدت، وكان رجلا أعمى. فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: وفخذه على فخذي، فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي، ثم سري عنه. فأنزل الله عز وجل: غير أولي الضرر. رواه البخاري. قوله يملها يمليها، وقوله ترد تدق، وقوله سري أزيل ما به وكشف عنه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي السهم فيرمى فيصيب أحدهم فيقتله، أو يضربه فيقتله، فأنزل الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. رواه البخاري. وصدق رسول الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أنوار السبا، أنوار السبا، نور نور وإيمان وإيمان.
2: كلمة خير مع المربية بشيرة المخينيني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيد الأولين وسيد الآخرين. استغفار جديد، يعني كيف نستغفر استغفارا جديدا؟ استقل نفسك، يعني بين، حسس نفسك اللي انت ما زلت، يعني ما زلت تتقدم في مراتب الاستغفار وما زال حظك لم يكن يعني كبيرا. احتقر اعمالك الصالحه، ما تقولش اني حجيت وعملت وصليت، لا، احتقر اعمالك الصالحه وانظر اليها بقله وكانك اليوم تتوب. فانت تحتاج الى تخلي ثم تحلي ثم تجلي، يعني لبلوغ هذه المراتب العاليه، يعني وكأنك اليوم تبدأ الطريق. مثلا هناك جلسة رائعة بعد صلاة الفجر، مثلا كل واحد فينا يقعد كالقاعدة السمحة ويستغفر: استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. كم؟ 100 مرة، أكثر أقل، أنت ووقتك، وأنت كيفني وضعيتك وأنت مستقبل للقبلة. تغمض العين وتستشعر أنك بين يدي الله، ستحتاجها هذه غدا، بين يديه. نعم، هناك من يقول: ليس لي ذنوب أستغفر منها. نقول له: استغفر الله من هذا الإحساس أولا، رد بالك. إذا لم تجد ذنبا تستغفر منه، فاستغفر الله من إحساسك أنك بلا ذنب، واستغفر من الغفلات، واستغفر من الليالي الطويلة التي نمت فيها والآذان يؤذن ولا تنهض إلى الصلاة. ثم استغفر من كل طاعة، من كل طاعة، نعم، استغفر من كل طاعة قمت بها وأحسست أن لك فضلا على الله. ثم استغفر الله من كل طاعة أحسست فيها أن كل هؤلاء الناس الذين يعصون الله أنهم أناس سيئون، واستغفر من كل آذان ناداك فيه رب العزة ولم تجبه مباشرة، بل تكاسلت وتراخيت في النهوض للصلاة. واستغفر ربنا سبحانه من كل مشهد سيء رأيته بل رأته عيناك، واستغفر الله من نعمة أعطاك الله إياها ولم تشكره عليها وكم هي كثيرة، واستغفر الله من الصحة والعافية والمعافاة.

وأنت عارف أن الله يراك. هل عرفت كيف تستغفر؟ وعندما تكمل آخر استغفار استغفر من إحساسك أنك استغفرت. ثم بعد كل هذا الاستغفار الواعي النقي الجديد على النفس، توسل إلى الله أن يقبل، توسل إليه أن يقبل هذا الاستغفار. بماذا؟ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقوم نظيف، هذا التخلي. نأتي الآن إلى التحلي. الآن سننطلق في ذوق شيء جديد وهو حلو. بماذا ستتحلى؟ بكمالات رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعتبر نفسك اللي أنت فاشل في الامتحان ومصيرك مظلم، اعتبر اللي أعمالك الكل غلط في غلط، غفلة وشرك وسوء نية وتقصير. ثم توجه إلى القبلة من جديد وجها لوجه، وامسك السبحة وقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. ولا بأس من رفع الصوت لنبعد الشياطين عن البيت. سمع أوذانك التي ملئت أغاني وتفاهات وأخبار سلبية، سمع قلبك، سمع جسمك، سمع جدران غرفتك، فضلا عن الملائكة التي ستحضر معك عوضا عن الشياطين التي كانت ترافقك. وهكذا يصبح بيتك أو مكان عملك أو سيارتك مكان تأتيه الملائكة. فصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى حد ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام يأخذ بيدك، لأنك لن تدخل الجنة إلا برحمة الله وشفاعة النبي صلوات ربي وسلامه عليه. لو كثرت منك هذه الصلاة على النبي لصلى الله عليك. نعم، لأننا في حاجة عظيمة لهذه الصلاة. يقال لو أبطأ بك العمل وأسرع منك العمر ولم تجد لك جلدا على الطاعة فالزم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبصلاة واحدة على رسول الله تدرك في قليل من التجلي ما لا تحيط به العبارات. يكفيك أن الله هو المصلي. وقال لنا ربي سبحانه وتعالى في القرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. وقال لنا أيضا في الحديث راه كيف أنت تصلي على سيدنا صلى الله عليه وسلم وربي راه يصلي علينا. إذن إذا بلغت ووصلت إلى هذه المنزلة تصبح وقتها جاهزا للمنزلة الأخيرة اللي هي التجلي. يعني أنت الآن جاهز باش تستطيع أن تستجلي قلبك لنطق لا إله إلا الله بحقها. فالتخلي بالاستغفار، تنظيف القلب من الذنوب وطاعتنا وتقصيرنا وغرورنا، هذا باش نظف قلوبنا ومن غفلتنا ومن غينا وغيبتنا، ونستغفر من كل ما فينا، من كل ما فيه غين، الغفلة والغي والغيبة وكلهم، معنا إلى أن تذهب نقطة الغين وتصبح عين. فما بين الغين والعين نقطة، نقطة من الذنب. استغفر الله من نقطة الغين إلى أن تصبح عين، فترى أنك بين يدي الله. عندها أصبحت تصلح لأن تقول لا إله إلا الله بحقها. وابق على تلك الحالة ودندن بلا إله إلا الله. أجمل ذكر وأحسن ذكر هو هذا. فأنت ستدخل في سيمفونية مع السماوات ومع الأراضي، لأنه بكلهم يذكرون الله. لو يتوزنوا في كفة ولا إله إلا الله في كفة لا رجحت بهن. لا إله إلا الله أثقل من الأراضين ومن السماوات ومن كل شيء. ليس على أهل لا إله إلا الله ضيم في حشرهم ولا نشرهم. من قال لا إله إلا الله دخل حصني، ومن دخل حصني أمن عذابي. أخرجوا من النار كل من قال لا إله إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم كل من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. قال وإن زنا وإن سرق، قال وإن زنا وإن سرق، قال رغم أنف أبا ذر. إذن ألست في شوق للجنة وإلى الله؟ نعم، ليلا ونهارا لا إله إلا الله. وهذا هو تخلي وتحلي وتجلي. هذه الأذكار مرتبة.

0: رتبها رتبها لنا علماؤنا وشيوخنا. إذن أختم لكم بهذا الترتيب ونبقى على هذا العهد. إذن الاستغفار الحقيقي كما تحدثنا 100 مرة، ثم الصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وسلم 100 مرة، ثم لا إله إلا الله، وهي في كل وقت ولكن محلاها بعد صلاة الصبح وبعد المغرب. لا إله إلا الله، قم بها واترك الباقي وتهيئ لاستقبال رحمات المولى، فهي لا تأخذ وقتا طويل. اللهم اجعلنا يا ربي من الذاكرين، وافتح لنا هذه أبواب هذه الحجب. اللهم بارك لنا في أذكارنا جميعا، والسلام عليكم.
1: كلمة خير مع المربية بشيرة المخينيني.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
3: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك.
4: وقولها وما تخليهاش في قلبك.
3: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
4: وسمع الصوت.
3: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: من بقية الشهر على ميرام فام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم بأحسن الشواء في لي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصة بالكبير والصغير وأحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوسميتيك للعناية بالبشرة والشعر. هذا الكل مع نصيحة اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ميرام فام كلمونا على رقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ميرام فام.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: مقيد في شهار على نارم افام. جديد عند لندورسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وانت تلقاو عنا احسن الماركات العالميه، وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره، ولاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755. مهمتنا في بيساغرو نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك نكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد للإلكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيكو ريدو، انفو لاين 29-052-053.
0: جريت لإسعاد كل بيت.
2: يا ناس يا حضار، يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم على اللي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار، للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار. شريك تمساكن الأخشاب ومشتقاته، وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان، الخدمات والإتقان، أجود أنواع اللوح MDF هايكلوز بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب، خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كانت تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98-240-8

0: 863 وإلا 96 455 444. وخدمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوح اللي تتمنى وإن شاء الله بالعمار.
1: شنيا الحكاية؟ علاش برا فارماسي رويس الناس الكل تحكي عليها؟ على خاطر عندهم اللي تحتاج الكل. لي برودوي فارماسيوتيك، دوي ميديكو، كومبليمون أليمونتير، دياغنوستيك فيزاج، ولي مارك الكل موجودة عندهم. تخفيضات من 10 حتى 20%. واستنى شو

0: بالحي بحضرهم بون سنة مع بارا فارماسي رويس ليفغيزون الكامل تراب الجمهورية وقضيتك توصلك الباب التالي. للاستفسار اتصلوا بينا على 55 055 009 ولا 53 538 538. وتابعونا على الفيسبوك انستغرام تيك توك وتلقونا زيادة على الواتساب. يعني من العناية والصحة للتشخيص للتخفيضات بارا فارماسي رويس, صحتك تهمنا وراحتك مسؤوليتنا.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.

تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8 تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8

0: كم ساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 سمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.

0: rmfm.net. تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. تقيت الشهر على rmfm.
1: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. ار ام اف ام
3: في ساكن
0: في سوسه
3: تونسنا
4: على خاطر الصبحية متسمية علينا ولفتتو حاجة مع لي كان يعدل موشتو على رمفان يسمعنا في صبحية الويكاند اللي تودك بالأخبار الزينة، الموزيكا البنينة، الاستضافات، المعلومة والنصيحة. صبحية الويكاند السبت واحد من 8

0: صبحيه الويكاند مع هلا بن جيمة كل سبت واحد من 8 ل 11. ما تنساش باش تعدل موجتك على لارم اف ام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام الطيبين. اللهم في هذا الصباح أسألك راحة تسكن قلبي، وطمأنينة تملأ روحي، نورا يضيء دربي، ويقينا يجعلني أؤمن أن كل ما عندك أجمل مما أتمنى. اللهم إني أستودعك قلبي وما يحمل، وروحي وما تتمنى، وأيامي وما تخفيه لي من أقدار. فاجبر يا رب خاطري جبرا يليق بكرمك، وبدل تعبي راحة، وحزني فرحا، وقلقي سكينة، وانتظاري بشرا جميلة. اللهم ارزقنا قلبا لا يقسو، ونفسا لا تيأس، وروحا لا تفقد الأمل بك، لسانا لا يفتر عن حمدك، وعينا ترى جمال نعمك حتى في أبسط تفاصيل الحياة. اللهم هذا في هذا الصباح بداية لكل خير، نهاية لكل هم، شفاء لكل وجع، واستجابة لكل دعاء، وعوضا جميلا عن كل من كسر. اللهم آمين آمين آمين. صباح الخيرات، صباح المسرات، صباح الرحمة، صباح الفرج، صباح الرزق الطيب المبارك، والأخبار السعيدة لقلوبكم الطيبة. يومكم سعيد مبارك، مرحبا بكم في عدد جديد، وإن شاء الله دائما متجدد من برنامجكم اللي يجيكم نهاية كل أسبوع، كل سبت واحد من 8 لل 11 صبحية الويكاند، على امتداد 3 ساعات من توا حتى لل 11 إن شاء الله مع بعضنا. نقضي الوقت هذا في مع مختلف أكيد الفقرات اللي اتعودتوا بهم، شنو نقضيه في الخير، في البركة، في اللطف والرحمة، مع أكيد المعلومة، مع الأخبار، مع الاستضافات، ومع أكيد ديديكاس متاعكم والرسائل متاعكم اللي توصلنا سواء عبر الرقم 71 134 396 71 134 396. هو رقم الموضوع لذمتكم للتواصل والتفاعل معنا، أو كذلك على ذمتكم بريد صفحتنا، صفحة باج أوفيسيال راديو رام اف ام، وإلا كذلك لفيش صبحية الويكاند اللي تلقوها على صفحتنا الرسمية. نعود أذكركم تنجم تتواصلوا معنا على مختلف مواقعنا، على مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام، تيك توك، ويوتيوب راديو رام اف ام. صباح النور، حافظ بن صالح في الإخراج، هلا بنجي معكم كوتي ميكرو. اللهم صلي وسلم وبارك على خير الأنام. نخرج مع أول فاصل غنائي لنا في الحصة، راجعين بعد شوية.

خاطر الصبحية متسمي علينا واللي فاتتو حاجة مع لي كان يعدل موشتو على رما فن يسمعنا في صبحية الويكاند اللي تودك بالأخبار الزينة الموزيكا البنينة الاستضافات المعلومة والنصيحة صبحية الويكاند السبت وحد مثل

0: فرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2 ل 12 اكتوبر. لو ديزاين كي فو غوسومبل افيك دي غوميز توصل حتى ل 40%. مالا اجي بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 ل 12 اكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة.
1: بليسيتي بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار. راه بربي يقول لك كيفاش دريم زوم تحط على دمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان الومنيوم وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: Publicité.
1: RMFM. FM.
3: Fim Second.
1: Fisousa.
3: Tuanasna.
1: Tuanasna.
4: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
3: صبحية الميغان ترجع لكم بعد شوية.

0: في ضوء القميرة ونورها نسموها بعد شوية بصوت سيدالي الرياحي. نوصلوا توا لل 15 دقيقة بعد 8، مشوارنا مازال متواصل في صبحيتنا لليوم، صبحية الويكاند.
1: صبحية الويكاند مع هيلا بنجيمة.
0: في الصبحية شنو عنا لليوم؟ أكيد البداية بعد شوية بالطقس وحويل وآخر نشرات المعهد الوطني للرصد الجوي في خصوص طقسنا لليوم والأيام القليلة القادمة. تراجع في درجات الحرارة خاصة في الليل، طقس بدأ يبرد شوية، ردوا بهنا على رواحنا وعلى صغيراتنا، وخاصة نعززوا المناعة متاعنا قدر الإمكان، إننا نشربوا برشا ماء، ناكلوا ماكلة صحية خاصة اللوم جامعة الصغيرات. نحاولوا ديما نعاودوا نذكروا بأهمية انها تكون تحتوي على خضر، على غلال، لحاجات تعزز مناعتهم وتقويها، ما تكونش فيها حاجات معلبة وحاجاتك جاهزة فيها ملونات، فيها حاجات يعني تكون اصطناعية تنجم تأثر على صحة الصغيرات وحتى على تركيزهم. وإن شاء الله ربي يحفظ الجميع. نعمل جولتنا الإخبارية في فقرتنا أسمع صار، عودة على جديد الأخبار المحلية الجهوية الوطنية والدولية. كذلك في فقرة الانفيتي اليوم باش نحكيه في موضوع الصحة النفسية. نعرف البارح احتفلنا باليوم العالمي للصحة النفسية، الجانب النفسي جانب مهم ومهم جدا مع الوتيرة اللي قاعدين نعيش بها، الوتيرة السريعة بتاع الأحداث. الواحد يحل صار ساعة على الفيسبوك تلما يسمع أخبار متالية متضاربة في بعض الأحيان، يخرج استخسي، معناه ما نجموش نقولوا حاجة أخرى، بخلاف الريتم اللي احنا عايشين به. نستخدم تروح بصغارها ترجع تقريهم تحضر عشاها ترقد تعاود نفس الروتين اليومي كل يوم، ناس كل تجري ماراثون داخل العائلة التونسية. إن شاء الله ربي يعين الجميع، ربي يوفق الجميع إن شاء الله بالقسم وبالرزق للحليل، الناس اللي تخدم الكل، النساء اللي قاعدين في الديار إن شاء الله ربي يحفظكم وربي يكرمكم وربي يبارك لكم على مجهوداتكم، في انكم العائلة لما تروح تلقى دار مخملة، تلقى رايحة زكية، تلقى فطور سخون، تلقى يعني كل ظروف الملائمة للراحة. ان شاء الله ربي يبارك لكم في مجهوداتكم بالحق قبلة على جبين كل ام وكل زوجة وكل بنت تسمع فينا اليوم. تحية خاصة كبيرة زيدة حافظ اليوم للبنوتات، صحيح ولا لازمنا نعمل إهداء خاص اليوم للبنوتات، خاطر اليوم اليوم العالمي للبنات. إن شاء الله ربي يحفظ البنوتات تسمع فينا الكل، ربي يحفظ كذلك البنوتات، خلينا نقولوا صغيرات خاصة المزيانات، ويقر عين كل أب وأم بيهم، إن شاء الله تفرحوا بيهم، إن شاء الله تروهم يا ربي من الصالحات من الطيبات من الزكيات، إن شاء الله يكونوا لكم مصدر اعتزاز، مصدر فخر ومصدر قوة. تحية خاصة لسحاف البنت وأسوة الأسوة، تحية خاصة كبيرة لها إن شاء الله ربي يحفظها. قدم تحية لبنوتتي درة وخديجة، قدم تحية لكل اليوم بنوتة تسمع فينا لوالديها، إن شاء الله ربي يحفظهم لكم، إن شاء الله ربي يفضلهم لكم، وإن شاء الله كما قلت لكم يكونوا مصدر فخر واعتزاز يا ربي، ويقر عين كل أب وأم بنوتاتهم الجميلات. كذلك شنو عنا اليوم في الفقرات في الانفيتي؟ في الانفيتي باش نبداو بالصحه النفسيه، باش نبداو بالصحه النفسيه واهميتها. اليوم نحكيو على كذلك بخلاف الريتم، نحكيو على امراض قاعده تنتشر للاسف، الامراض المناعيه، فما بد مش تقبل في الامراض نتاعها وياثر عليها. فما اليوم صغيرات نحكيو كذلك عندهم مشاكل نفسيه، فاهميه الصحه النفسيه والتوازن النفسي اليوم في حياتنا. ان شاء الله باش تكون معنا الاخصائيه النفسيه حنان بن رجب باش نحكيو كيف نحافظ على توازن النفسي. كذلك باش تكون بحضنا سيدة أحلام بن حسن أستاذة العربية بمعهد فرحات حشاد بمساكن باش نحكيو على اللغة العربية اليوم كيف تكون مادة جاذبة للتلاميذ، كيفاش نرجعوا اليوم تلامذتنا لحب مادة العربية للكتابة للتعبير، يعني انهم يعتزوا باللغة الجميلة لغتنا الجميلة، ويكونوا ان شاء الله يا ربي فاعلين وناشطين وانهم يكتبوا بالعربية بطريقة جميلة. هذا وأكثر باش نحكي فيه مع ضيفتنا، تحية لها ولكل المربين اللي يسمعوا فينا. فقرة الديكاسي، الفقرة المخصصة لمختلف هدائتكم، تعليقاتكم، آراءكم واقتراحاتكم، الأغاني اللي تحبوا تسمعوها، الأغاني اللي تحبوا تهديوها لأشخاص عزيز عليكم، أكيد وما يخرج من القلب سيلامس القلب. تحية للجميع، محلها إنه صبحية تبدأ برسالة هكا جميلة تجيك على غفلة تبدلك مود نهار كامل. تحية لكم الكل، وإن شاء الله المحبة متاعنا توصل إلى قلوبكم. سي حافظي ميساج العباد تحت في بعيد ميلادها في أكتوبر، تحية لهم الكل، إن شاء الله عيد ميلاد سعيد لكل مواليد شهر أكتوبر اللي يحتفلوا اليوم بمناسبة عيد ميلادهم. تحبوا تقولوا لهم جويز أنيفيرسير، تحبوا تهدي لهم أغنية مرحبا بالجميع، سواء على الرقم 71 134 396، أو كذلك مختلف تعليقاتكم تحت أفيش البرنامج صبحية الويكان، تلقاوها على الباج أوفيسيال راديو أرما. فما برشا أغاني كذلك حلوة في انتظاركم. نسمعوا سيد علي الرياحي في ضو القميرة ونورها.

على خاطر الصبحية متسمية علينا واللي فاتت حاجة مع لي كان يعدل موشتو على رما فان يسمعنا في صبحية الويكاند اللي تودك بالأخبار الزينة الموسيقى البنينة الاستضافات المعلومة والنصيحة المعلومة والنصيحة صبحية الويكاند سبت واحد من

0: صبحيه الويكاند مع هلا بنجيما
1: مع هلا بنجيما
0: كل سبت واحد من 8 ل 11. ما تنساش باش تعدل موجتك على لارم اف ام.
2: 34 دقيقة بعد 8، صباح الخيرات، صباح المسرات، صباح الأنوار لكل ما التحق بنا في الاستماع، سواء تسمعوا فينا على البوند اف ام 99.8 في مساكن سوسة أو المنستير، وكذلك تسمعوا فينا على www.ramfm.net داخل حدود الوطن أو خارجه. تحية خاصة لكم الكل، نورتونا وشرفتونا فالصبحية المزيانة. شكرا لكم على الثقة، شكرا لكم على المحبة. مازلنا في انتظار اتصالاتكم على 71 134 396، ومختلف تعليقاتكم كالعادة تحت فيش البرنامج صبحية الويكاند على الباج اوفيسيال راديو رام اف ام. كيفاش باش يكون طقسنا لليوم؟ نعرفوه مع بعضنا في الطقس وحواله.
3: الطقس وحواله، الطقس وحواله،
2: النشرة التفصيلية لأحوال طقسنا اليوم أكيد تجينا من المعهد الوطني للرصد الجوي. طقسنا لحد 11 أكتوبر 2026، يا ربي يوم الخير والبركة على الجميع. باش يكون طقس مغيم جزئيا في أحيان كثيفة السحب بالمناطق الساحلية الشمالية مع أمطار متفرقة تكون محليا رعدية خاصة بعد الظهر. الريح من القطاع الغربي بالشمال والوسط باش تكون قوية نسبيا وتكون قوية قرب السواحل وضعيفة، فمعتدلة ببقية الجهات. البحر باش يكون شديد الاضطراب، والحرارة باش تتراوح عامة بين 25 و30 درجة، وتكون في حدود 21 درجة بالمرتفعات الغربية. نقرب أكثر لمدينة مساكن وإلى المدن المجاورة. نلقاو هذا الصباح معدل درجة الحرارة كانت في حدود 18 درجة. الحقيقة فما تراجع في درجة الحرارة مقارنة بالأيام القليلة الفارطة. سرعة الرياح كانت في حدود 20 كيلومتر في الساعة. بالنسبة لظهر هذا اليوم نحكي على 28 درجة مئوية، نحكي على سرعة الرياح تكون بين 20 و40 كيلومتر في الساعة، نحكي على بحر شديد الاضطراب في ردو بين على رواحنا. هذا المساء معدل درجة الحرارة تكون في حدود 23 درجة، وفي الليل تنزل حتى 20 درجة. الليالي باش تكون باردة شوية، ردوا بينا على رواحنا، ردوا بينا على صغيراتنا، ربي يحفظهم. بالنسبة لبداية الأسبوع نحكي على ارتفاع في درجة الحرارة ونحكي على 30 و31 درجة. بداية من عشية يوم الأربعاء نحكي على تراجع في درجة الحرارة، نحكي على 25 و26 درجة. وبداية من يوم الجمعة 16 أكتوبر حتى للأحد 19 نحكي على منخفض جوي مرتقب، نحكي على سحب كثيفة وأمطار إن شاء الله رعدية بنسب هامة، نسب التوقعات تفوق 50% إن شاء الله، نزول أمطار الغيث والبركة إن شاء الله، ربي يرحمنا وتصدق هذه التوقعات. أوقات الصلاة، صلاة الفجر كانت في حدود الساعة 4:56، الشروق كان 6:21، الظهر إن شاء الله نصف النهار و5 دقائق، العصر ماضي 3:19، المغرب 5:48، وصلاة العشاء 7:12. ربي يتقبل قيامكم وصالح أعمالكم. هذا شنو كان عنا في الطقس وحواله.
3: الطقس وحواله، الطقس وحواله.
2: نعود ونذكروا، الطقس يبدأ في النهار سخون شوية، في الليل راهي تبرد، فردوا بينا على صغيراتنا، ردوا بينا على رواحنا، نشربوا برشا برشا ماء، حاولوا ناكلوا ماكلة صحية وما شاء الله يعني ديجا الأوراق الخضر الورقية تلمو يعني الواحد فرحان اللي هما جايين قاعدين متواجدين في الأسواق، فوقيت إنه نكثروا منهم خاصة في ماكلتنا، بكلهم منفع، بكلهم فيتامينات. الحمد لله يعني مني عام ربي علينا انه الغلة متاع كل موسم هي تكون الغلة اللي يحتاجها الجسم، وتكون غنية بالفيتامينات وبكل ما من شأنه انه يحتاجه الجسم باش يعزز مناعته ويقويها. ان شاء الله ربي يحفظنا جميعا ويديم علينا الصحة كالعادة. صارت اللي تمشي المدارس تمشي للروضة، ما نعود ديما ذكر الامهات ونعودوش، مش في اطار التكرار وانما في اطار التذكير انه صغيرك لما تراه يعني متقلق أو عنده فيروس من غير ما تهزه باش ما يقديش بقية صغيرات. نحاولوا قدر الإمكان نكل مكلة الصحية الصباح، مغرفة العسل، طريف زيت الزيتونة عظيمة هكا تكون يعني مصموتة طيبة، أو فما شكون يفضل هكا المشوية اليوم نبداو نحكيو عليهم، فما قاعدين يتفننوا اليوم الأمهات ما شاء الله في عدد الفطور، فنحاولوا قدر الإمكان إنه فطوره يكون فطور صحي وفطور يعزز مناعة صغيراتنا، وإن شاء الله ربي يحفظ الجميع. 39 دقيقة بعد 8 مشوارنا مازال متواصل في الصبحية، مازلنا في انتظار الاتصالات على 71 134 396، ومختلف تعليقاتكم كالعادة تحت أفيش البرنامج تلقاوها على الصفحة الرسمية باج أوفيسيال راديو RMFM. خليكم في الاستماع، خليكم عادلين الموجات 99.8 راجعين.

0: نرجع لكم بعد شوية.
1: بقية الشهر على نرم فم، 41 سنة وإحنا معكم، 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط على ذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيد توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد السريدي بمساكن طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
2: بليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
1: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 ل 11 مع هيلا بنجيما.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: صبحية الويكاند مع هيلا بنجيمة.
2: 53 دقيقة بعد 8 مشوارنا متواصل في صبحيتنا لليوم صبحية الويكاند. مازلنا في انتظار اتصالاتكم تفاعلاتكم أراءكم واقتراحاتكم على 71 134 396 ومختلف تعليقاتكم تحت فيش البرنامج صبحية الويكاند اللي تلقاوها على الباج فيسيال راديو RMFM تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة بسوسة ومجمع الصحة الأساسية بسوسة. تنظم الدائرة الصحية بمساكن أكتوبر الوردي يد بيد ضد سرطان الثدي تحت شعار معا من أجل صحة أفضل. نعود نذكركم بتواريخ والأمكنة اللي متواجدين فيها يعني مختلف الأطراف اللي تنجم تعاونكم وتنجم تقدم لكم المعلومة وتعاون نساء خاصة في التقصي. اليوم لحد 11 أكتوبر في مركز الصحة الأساسية بمساكن الجنوبية من الساعة 8 صباحا إلى غاية 1 بعد الزوال. مركز الصحة الأساسية مساكن الجنوبية. بالنسبة لمتسكني بني ربيعة نهار الأربعاء الموعد إن شاء الله 14 أكتوبر في مركز الصحة الأساسية بني ربيعة. السبت القادم 17 أكتوبر مركز الصحة الأساسية البرجين. يوم الثلاثاء 20 أكتوبر مركز الصحة الأساسية المردين. يوم السبت 24 أكتوبر مركز الصحة الأساسية المسعدين الشرقية. يوم الثلاثاء 27 أكتوبر مركز الصحة الأساسية المسعدين الغربية. ويوم الجمعة 30 أكتوبر مركز الصحة الأساسية الحي الجديد. بالنسبة لليوم من 8 متاع الصباح حتى إلى غاية الساعة 1 بعد الزوال. الناس اللي تحب تمشي أكيد تحية لكل طاقم الطبي وشبه الطبي اللي بيش يكون متواجد غادي لتقديم المعلومة تقديم الإحاطة الضرورية وأكيد الكافلة الكافية والشاملة لمختلف اللي بيش يتواجدوا. غادي نمشيو مثالش اللي عنده سؤال اللي عنده استفسار ناخذوا المعلومة معلومة من أهل الاختصاص. المواعيد اليوم كما قلت لكم 8 حتى الماضي ساعة في مركز الصحة الأساسية بمساكن الجنوبية. إن شاء الله ربي يحمي الجميع ويديم الصحة علينا الكل. احنا بعد شوي نقرأ التعليقات اللي وصلتنا نسمع الأغاني اللي اطلبتوها وأكيد الاتصالات اللي استقبلناها على 71 134 396 كما كذلك باش نعملوا جولتنا الإخبارية في فقرتنا أسمع أشسر. مشوارنا مازال متواصل في الصبحية مازلنا في انتظار الاتصالات والتفاعلات. خليكم في الاستماع راجعيننا.

0: نرجع لكم بعد شوية. تسمعونا فين ساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا فين ساكن سوسة والمنستير.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 إلى 11 مع هيلا بن جيمة.
1: صباح الخيرات، صباح المسرات، صباح الأنوار لكل ما التحق بنا في الاستماع، سواء تسمعوا فينا على الباند FM 98 ولا كذلك تسمعوا فينا على 3w.rmfm.net. ثم تسمعوا في صبحية الويكاند والمشوار المتواصل لحدود لحديش اللي يسمعوا فينا ويترشفوا في قوتهم صحة وفرحة للي شادين الطريق، طريق السلامة للجميع. ردوا بيننا على رواحنا وإن شاء الله ربي يحفظكم ويوصلكم سالمين غانمين. نقرأوا شوية تعليقات اللي وصلنا تحت أفيش الصبح صبحية الويكاند. نعود أذكركم بإمكانكم وبإمكانكن ريت اليوم حافظة اليوم العالمي للبنات، فما لازمنا نميلوا شوية للبنوتات اللي نقدم لهم تحية مرة أخرى، وربي يحفظهم ويفضلهم الوالديهم يا ربي. ديما تطلبونا 71 134 396، ولا تخليونا كومنتيخ تحت أفيش صبحية الويكاند على الباج أوفيسيال راديو رمفام. تحية للبنوتات، باهي حافظ نسمع شوية.

بالنسبه هذه مدام حنان باش تقول تحب تهني بنتها ميارة بن علي بمناسبه اليوم العالمي للبنات, كما تهنيها كذلك بنجاحها في اختبار البدني الفيفا حكام كره القدم. ان شاء الله الف مبروك لها وربي يفضلها لك مدام.

صباح الخيرات والمسارات نقولها مدام منيرة بوزعبية كذلك مدام أميرة تحب تقدم تحية وإهداء المروة لغا تقولها إن شاء الله ربي يوصلك سلمة وتطلب أغنية يا قابلة يا مقبولة تهديها لها تحية لها وإن شاء الله ربي يحفظ.

صباح الخيرات مدام فيديا اسماعيل يوسف اللي تحب تقدم تحية لولدها يوسف ولزوجها، وكذلك تحب تقدم تحية خاصة لأمها تقول ربي يخليك لينا ولوالدها كذلك، وتطلب أغنية الوالدين إهداء لهما.

كمال العاب تقول صباح الخيرات ورضايت الوالدين، يحب يهني بنت خالو سعاد جيرات وزوجها بمناسبة عيد ميلادهم في فرنسا، ويقول لهم إن شاء الله ربي يحفظكم كل خير.

عيد ميلاد سعيد لكل مواليد شهر الأكتوبر، وتحية خاصة لمواليد 11 أكتوبر. إن شاء الله ربي يحفظكم، ربي يحميكم بدوام الصحة والعافية. صباح الفل سنة كرموس دليلة عمروني، صباح الورد والياسمين. كذلك عنا إهداء بصوت فريد الأطرش، حبيبي غايبين، طلبتها مدام نجاة الدالي، تحب تقدمها لأولادها وبناتها وأحفادها تقول في الغربة. إن شاء الله ربي يحفظهم ويحميهم مدام، تتمنى لهم النجاح في دراستهم، ونربي يوفقهم ويجعلهم من الناجحين والصالحين.

صباح الخير نقولها المدام فاطمة بركلا, كذلك المدام عياشي كريمة تقول صباح النور والسرور ومحبة الرسول لك هيلا وكامل فريق البرنامج والمستمعين الكل. شكرا لك على المساج الحلو. كوثر إبراهيم صباح النور والسرور, شكرا لك مدام. كذلك نلقاو مدام ذكرى هميلة صباح النور ونهاركم زين. مدام سناء زجر صباح الأنوار, كذلك تحب تقدم أغنية ولدي يا ولدي تقول لأولادها ياسين واسماعيل زجر وبليل زجر, شاء ربي يفضلهم لك. عنا الأغنية سي حافظ ولدي يا ولدي بصوت نوال الغشام.

صباح الخيرات نقولها المدام مريم، تقول صباح النور والسرور والورد المنثور، صباح السعادة والتفاؤل. سحر بالراجح تقول صباح الخيرات والبركات لكافة الكيب العامل اليوم، وإن شاء الله نهاركم سعيد. تحية ليك مدام سحر، شكرا ليك. عفيف السوسي صباح الخيرات. مدام ربيعة بن ميمونة تقول صباحكم زين، كل النجاح ومزيد من التألق لكافة الفريق، شكرا لك. تهدي أغاني الحصة لكافة عائلتها، تقول خاصة حفيداتي روان وياسمين، ربي يفضلهم لك وربي يفضل البنوتات الكل اللي احنا نقدم لهم تحية بمناسبة يومهم اليوم، اليوم العالمي البنوتات. ان شاء الله ربي يقر عين كما ابو ام ببنوتاتهم، بالحق تقيوا الله في البنوتات، خاطرهم بالحق يعني سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصى عليهم، راهي البركة بالبنية، بركة الدار كذلك بالبنية. البنية هي اللي تعمر، البنية هي اللي تحافظ على استقرار الأسرة، البنية هي اللي تجمع، البنية هي اللي تلم، البنية كذلك الصالحة هي اللي تعمر الديار. إن شاء الله ربي يفضلهم لكم، بالحق استثمروا فيهم، استثمروا فيهم بالتربية، بالعلم، بالإحاطة، بالثقة. خلي بنتك تكون هي صاحبتك يا أم ويا أب، كذلك خلي بنتك تكون صديقتك، هي اللي تلجأ لك وقت يعني تضيق عليها، تلجأ لك كذلك باش تقول لك سرها، تلجأ لك باش تاخو رايك، تلجأ لك باش تاخو نصيحتك. بين الصعوبية في التربية وبين يعني كذلك انك تكون اللين الهين السهل الطيب، راهو فما خيط يعني صغير برشا اسمه الثقة واسمه المحبة. وشربي فضلكم بنوتاتكم وربي يحفظهم لكم.

وصلنا ل 21 دقيقة بعد 9، مازلنا مواصلين المشوار في صبحيتنا لليوم، صبحية الويكاند. مازلنا في انتظار اتصالاتكم على 71 134 396، ومختلف تعليقاتكم تحت فيش البرنامج صبحية الويكاند تلقاوها على الباج اوفيسيال راديو ارم اف ام كبرة البنوت. نخليكم تسمعوها خاطر بالحق الوقت يمر في صافيسة وما نعرفو الشعر وحنا كيفاش قاعدين نكبروا، لكن إن شاء الله ربي كبرنا في طاعته وكبرنا في محبته ومحبة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وردوا بالكم على بنوتاتكم وربي يحفظكم.

بدي واحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أعلن الحبك وفاي ورهان العمر الهدى

0: أكيد ميغان ترجع لكم بعد شوية.
1: بقية الشهر على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم بأحسن الشواء في لي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصة بالكبير والصغير وأحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوسميتيك للعناية بالبشرة والشعر. هذا الكل مع نصيحة اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام ما توفيش. وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للأحد من التسعة للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: يا ناس يا حضار يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم علي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار. شريك تمساكن للأخشاب ومشتقاته وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان الخدمات والإتقان. أجود أنواع اللوح MDF هايكلوز بارتيكول وفما عنا النوع اللي تحب خشب للتصنيع وحتى البناء وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كانت تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98 240 863 وإلا 96 455 444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها. ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوحة اللي تتمنى وإن شاء الله بالعمار.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
4: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 ل 11 مع هيلا بنجيما.

0: خليك بميغان برجع لكم بعد شوية.
1: بقية الشهر على ميرم افام جديد عندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لن دولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجيلي. وين تلقاو عنا احسن الماركات العالمية وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي. لن دولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. ولأكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755. كي نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد اللي لك تخوم ميناجي والاي تيك. وعندك جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر. زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة على خاطر عندك جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة أنفولاين 27-198-888.
0: جريت لإسعاد كل بيت.
2: بابليسيتي. لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
3: على خاطر الصبحية متسمي علينا ولفتتو حاجة مع لي كان يعدل موشتو على رما فام يسمعنا في صبحية الويكاند اللي تودك بالأخبار الزينة الموزيكا البنينة الاستضافات المعلومة والنصيحة صبحية الويكاند السبت وحد من 8

0: صبحيه الويكاند مع هلا بنجيما كل سبت واحد من 8 ل 11. ما تنساش باش تعدل موجتك على لارم اف ام.
1: 41 دقيقة بعد التسعة، مشوارنا مازال متواصل في صبحيتنا اليوم صبحية الويكاند. مازلنا في انتظار اتصالاتكم، تفاعلاتكم، مراكم واقتراحاتكم على 71 134 396 ومختلف رسائلكم واهدائاتكم على صفحتنا الرسمية باج اوفيسيال راديو ار ام اف ام. وقايد باش نمشيو نعملوا جولتنا الاخبارية في فقرتنا اسمع اش صار.
2: اسمع اش صار.
1: حملة لتقصي سرطان ثدي اليوم الاحد بمركز الصحة الاساسية مساكن الجنوبية. تنظم الدائرة الصحية بمساكن اليوم حملة لتقصي سرطان الثدي بمركز الصحة الأساسية مساكن الجنوبية من 8 صباحا للواحدة بعد الزوال في إطار فعاليات أكتوبر الوردية. موعد افتتاح المعهد باب جديد لينكس. في إطار متابعة تقدم مشروع إعادة تأهيل المعهد باب جديد لينكس، استقبلت بلدية سوسة وفد يضم الأمين العام الدائم للجمعية الدولية لرؤساء البلديات الفرنكوفونية، مدير تنشيط الشبكة والشؤون الداخلية بالجمعية ومستشارة التعاون والعمل الثقافي، النائبة والمديرة المساعدة للمعهد الفرنسي بتونس. وقد خصصت الزيارة لمتابعة مدى تقدم أشغال إعادة التأهيل

العمل البلدية. المنستير حملة أمنية كبرى على الدراجات النارية. في إطار التصدي للجريمة والمحافظة على الأمن العام، نفذت الوحدة الأمنية بإقليم الأمن الوطني بالمنستير ووحدات مصلحة الطريق العمومي إضافة إلى فرقة الأمن السريع نظموا حملة أمنية استهدفت مستعملي الدراجات النارية، وقد أسفرت هذه الحملة عن حجز 42 دراجة نارية بدون وثائق مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها. إلى الأخبار الأمنية، وتفكيك شبكة تنشط في الرهان الرياضي غير المشروع وتبييض الأموال. تمكن عوان فرقة الشرطة العدلية بباب السويقة من تفكيك شبكة متخصصة في الرهان الرياضي غير المشروع وتبييض الأموال تنشط بالعاصمة، وتمت العملية إثر أبحاث دقيقة أسفرت عن إيقاف زعيم هذه الشبكة في حالة تلبس، إضافة إلى حجز مجموعة من الهواتف الجوالة تحتوي على تطبيقات خاصة بالرهان الرياضي، فضلا عن حجز مبالغ مالية مهمة من عائدات هذا النشاط غير القانونية. 5 سنوات سجن وخطية مالية لرجل أعمال والرئيسة السابقة لبلدية حلق الواد. أصدرت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاما بالسجن لمدة 5 سنوات في حق رجل أعمال ورئيسة سابقة لأحدى البلديات، إضافة لتسليط خطية مالية في حقهما فاقت 1,000,000 دينار، ويعود ذلك إلى قضية تتعلق بتجاوزات إدارية ومالية وتدليس وثائق وتجاوزات قانونية وفق ما ورد في الملف والأبحاث. في الأخبار الوطنية، مجلس وزاري مضيق حول شركات الأهلية. أشرفت رئيسة الحكومة يوم أمس على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في سبل تطوير منظومة حوكمة الشركات الأهلية وآليات الإحاطة والمرافقة وتسريع نسق أحداثها وتيسير إجراءاتها. وذكرت رئيسة الحكومة في مستهل أعمال المجلس بأن الشركات الأهلية تمثل خيارا اقتصاديا وطنيا واستراتيجيا يهدف إلى إرساء نموذج تنموي جديد يقوم على المبادرة الجماعية. إلى الأخبار الدولية، وليبيا ضبط أكثر من 1,300,000 حبة مخدرة وإصابة 3 جنود. أعلن الجيش الليبي أنه أحد أولوياته العسكرية هي ضبط المجرمين، وقد تم ضبط أكثر من 1,300,000 حبة مخدرة عقب اشتباك مسلح مع مهربين في بلدة بجنوب شرق البلاد، وأسفر عن إصابة 3 جنود. الولايات المتحدة تندد بشدة بالهجمات التي استهدفت السعودية في الأيام القليلة الماضية. قال وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة تندد بشدة بالهجمات التي استهدفت السعودية في الأيام القليلة الماضية، وكتب تدوينة على إكس تظهر هذه الهجمات المشينة استخفافا صارخا بأرواح المدنيين الأبرياء ويجب أن تتوقف فورا حسب نص تدوينته. ونختم أكيد مع الأخبار والخاصة بالحملة الوطنية للتوقي من مخاطر المخدرات. كان يوم أمس يوم وطني تحسيسي حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي تحت شعار حياتك أغلى من مخاطرة، ويمثل هذا اليوم انطلاقة الحملة الوطنية للتوقي من مخاطر المخدرات التي ستواصل طيلة العام الدراسي بالاشتراك والتنسيق بين وزارة التربية و12 وزارة أخرى في هذا المجال. نفتح قوس رجاء التوعية ثم التوعية ثم التوعية بهذا الموضوع، والإحاطة النفسية ضرورية واللازمة لتليم ذاتنا، الحوار ثم الحوار، الأباء المربين.

0: ما يسالش، تاخذ من وقتك 5 دقائق 10 دقائق كل يوم باش تذكرهم بالمخاطر متاع المخدرات، مخاطر العنف، المخاطر الكل اللي قاعدة تحيط بهم، راهو كله استثمار في نفسيتهم، استثمار في عقولهم. ربي إن شاء الله يحفظ الجميع. هذا شنو كان عنا في أسمع إيش صار.
1: أسمع إيش صار.
0: 49 دقيقة بعد 9، مشوارنا مازال متواصل في صبحيتنا لليوم. بعد شوية باش نحكيو صحة نفسية، باش نحكيو أكيد على وقع اليوم العالمي للصحة النفسية اللي كنا احتفلنا به أمس. الصحة النفسية اليوم الناس كل تحكي أمور نفسية، تحكي متقلقين، عندي يعني جوانب نفسية، يحكيو توازن نفسي، نحكيو ستريس، نحكيو كلمات يعني جارغون توتالمون يعني بسيشيك وبسيكولوجيك، لكن على أرض الواقع فاش قاعدين نعملوا. هذا أكثر باش نحكي فيه مع أخصائية النفسية إن شاء الله باش تكون بحضنا بعد شوية. خليكم في الاستماع، رجعينا.

الاول بالاول. Oh yeah.

بعيني انا شفت البنية سرحه.

0: rmfm.net. RMFM
1: في سكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا. تقية الشهر على RMFM 41 سنة وإحنا معكم. 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيد توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد السريدي بمساكن طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التونس الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
4: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net. انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 ل 11 مع هيلا بنجيما.
5: مشوارنا مازال متواصل في صبحيتنا لليوم، صبحية الويكاند، صباح الانوار والمسرات اللي كل يسمعوا فينا على اثير 99.8 في مساكن سوسة او المنستير، ولا كذلك تسمعوا فينا على www.rmfm.net، ولا كذلك تحية خاصة لمتابعينا على ستريمينج لايف على الباج اوفيسيال وشين يوتيوب راديو RMFM. انتم تسمعوا في صبحية الويكاند ومشوارنا متواصل لحدود 11. قيت على فقرتنا لانفيتي
6: لانفيتي لانفيتي.
5: في لانفيتي اليوم باش نحكيو على الصحة النفسية. يوم أمس كنا احتفلنا باليوم العالمي للصحة النفسية، الجانب النفسي المهم ومهم جدا في حياتنا، إن أكيد نعطيوه قيمة ونوليوه العناية الضرورية. ريتم أنفغنا خلينا نقولوا عايشين به، الناس الكل في ماراثون تجري وراء الخدمة وراء الصغار وراء القراية، فإن شاء الله ربي يعين الجميع ويحفظ الجميع. لكن في خضم هذه الكل كان لازمنا نوليو نفس لك الأمانة اللي أعطينا ربي سبحانه ونفخته فيه من روحي، يعني الروح والنفس لازم تكون مرتاحة باش نجم تقوم بدورها ورسالتها كما يجب في هذه الحياة. في هذا الصدد سعيدة جدا نستقبل بحذية حنان بالرجب الأخصائية النفسية. أهلا وسهلا.
7: أهلا وسهلا، مرحبا بك، شنو لك، مرحبا بالمستمعين الكل.
5: ربي فضلك، شكرا لك حنان. الصحة النفسية عنا الوعي اليوم الكافي باش نقولوا انه تونسي يولي عناية للتوازن النفسي وجانب النفسي في حياته؟
7: هو الأكيد أنه فما تطورات ملحوظة، لكن مع الأسف زادة مازال فما حاجات، مازال فما بعض النقص في الوعي النفسي، ومازال فما بعض النقص في العناية بالصحة النفسية. اليوم نتعاملوا مع الصحة النفسية خاصة بوغ لي زادولت، يعني الناس الراشدين، بوغ لي زونفون خير، معناتها الوضع على خاطر لي بارون تلقاهم خايفين على صغارهم، يحاولوا يتلهوا بيهم، قلقين عليهم، قلقين على قرايتهم. أما بوغ لي زادولت الأمور أصعب شوية، على خاطر نتعاملوا معها تقولش عليها حاجة ثانوية. دوك خلينا نتلهيو بالأولويات الأخرى ومن بعد توا نشوفوا الصحة النفسية ماهيش حاجة.
5: لكن نلقى فهم الفوكابولير جارغون نفسي نسمعوها، أو عنده ديبريسيون أو ستريسي ليه، أو كاينو عنده قلق، أو نسمعوا كلمة حيرة وجودية زاد اليوم حتى بداو يحكيو. لكن كما قلت أنت بوتيتخ نأجلوها.
7: هما الكلمات هذوما سيفغي ولينا نستعملوا فيهم اكثر بحكم لي ريزو سوسيو وكل كي، دونك واحيانا نستعملوهم في غير محلهم زيادة، معناتها نستعملوهم باش باش نعطيو ديزيتيكيت ولا باش نعملوا وصمة اجتماعية لأشخاص معينين معناتها باش نحكموا على عباد. أما كنجيو غيلمون معناتها للبريزون شارج معناتها للتكفل وللعلاج في بعض الأحيان يكون الوعي ناقص معناتها إما أنه مثلا الشخص إذا كان مشي للطب النفسي وعدى واخذي تريتمون فما كستيغماتيزاسيون والخوف من تريتمون ما يحافظش عليه وبالفيسع ما يقولك ليه تيلي منيش مريض يقعد في حالة النكران ما عندي حد شيء وودويات باش تأثر عليه وكل وينحي تريتمون متاعه وبتبيع هذا باش يأثر عليه سلبيا مش تظهر العلامات معناتها وتقعد ما فماش يعني ما يتحسنش الوضع وإلا إذا كان مثلا هو شخص متقلق كيف كيف زيدا دونك عنا توندونس أنه ما ناخذوش بجدية الوضع بريود وتتعدى ما فماش حاجة خطيرة جوست كما نقول
5: مش واحد يعيش دون لو دينير ما عندي حد شيء ولا باس وتوا
7: حالة النكران هذيك والديني تتواصل معناتها مالوغوزمون ساعات المدة طويلة برشا وتاخو برشا وقت من حياة الإنسان وتضيع له وقت وتأثر على البرودكسيون متاعو على الافيكاسيتي متاعو في حياته الاجتماعية على الخدمة متاعو ويرفض أنه يطلب المساعدة إما بسبب النكران هذية معناتها يرفض فكرة اللي هو عنده صعوبة ولا عنده مرض نفسي على خاطر الصحة النفسية مش فقط مرض نفسي لا ساعات معناتها ما يكونش فما مرض فريمو مي مربوطة زيدة بالجيستيون دي زيموسيون بالجيستيون تاع ستريس ونعرفوا اللي حياتنا اليوم وليت معناها فريمو صعبة شوية معناتها فما ضغط كبير على الناس دونك كيف كيف زيدة ساعات الأحوال الاجتماعية تأثر دونك
5: المقارنات اللي احنا عايشين فيها
7: المقارنات
5: فوالا
7: بالضبط هو أبخي تو معناتها الصعوبات خاصة فم بعض الاضطرابات كما الديبريسيون اللي جبتناها من أهم الأسباب متاحة من أهم الحاجات اللي تعطيها معناتها تسبب الظهور هي أكل الفارق اللي بين كما نقوله الصورة المنشودة والصورة والواقع الصورة الحقيقية معناتها وجستمون المقارنات والريزو سوسيو أغزر العبيد كيفاش عايشة اللي هي مش بضرورة صحيحة فيها برشا حاجات فيك معناتها فيها برشا حاجات غير حقيقية يقعد الشخص يقارن في حياته ويقارن في صورته الجسمية وفي صورته الجسمية وكل بالحاجات بالصور هذيك اللي هي ماهيش صحيحة وفي غالب الأحيان مفبركة معناها وما عندها حتى علاقة بالواقع دونك إذا كان هو الصورة اللي يحلم بها والواقع متاعه فما ديكالاج ما بيناتهم فما فرق كبير بيناتهم لهنك الأكيد أنه الشخص باش يتقلق فهمت في بعض الأحيان نجموا نوصلوا للاضطرابات النفسية كاريمو
5: ما حتى الضغط نتاع العمل انك تكون تحب تكون متميز في كل شيء تحب تكون الام المثاليه الزوجه المثاليه ربه البيت المثاليه العامله المثاليه كذلك فاكسباق نحو المثاليه زاد اليوم اللي قاعدين نعيشوا فيه
7: جوستومون معناتها هيك الضغط هذاك والمثاليه كما انت قلت وكل كي باش يزيد معناها يضغط على الشخص باش يخليه عندي غير في سباق معناها ما يرتاحش كيما نقولوا ما يجبدش نفس معناتها تلقاه من با يعطي وقت للروح خاطر الابريتو معناتها الصحه النفسيه منين تجي هي
5: سون
7: كيستيون ديكيليبر ايكيليبر من بين عده حاجات بين
5: شنو هالموازنه احنا نسمع عن الموازنه النفسيه والتوازن النفسي
7: الموازنه هذه هي نرجعوا لهنيك لي بيزوان نتاع الشخص احتياجات الشخص دونك كي نرجعوا للهرم نتاع ماسلو باغ اكزومبل نلقاو انه في القاعده فما الاكل والشرب والاحتياجات معناتها الاساسيه من بعد نتعديو الاحتياجات اخرى اللي مربوطه بتحقيق الذات واللي مربوطه بال معناها بفرض الذات في المجتمع اكسيتيرا دونك الشخص تلقاه يجري مثلا على انه يحقق احتياجاته الاساسيه وما ينجمش يحقق ذاته معناتها ما يلقاش الحاجة اللي تعطي معنى لحياته ما يلقاش الحاجة اللي ترضيه هو تعبر عليه هو على شخصه زادة معناتها خاطرك البرفكسيون وكل الصورة اللي احنا نبحث عليها مش بالضرورة ونغموني مع احتياجاته هو الشخصية مع فريمون نفسيته مع هو شنو يحب وشنو يستحق
5: ساعات هو ما يسألش هو شنو يحب يسأل الآخر شنو يحب يحب بالضبط. يرضي أمه يحب يرضي بو يحب يرضي زوجته ترضي زوجها تكون هي المثالية في عين الآخر
7: بالضبط الفونكسيون معناها حسب احتياجات الآخر مش حسب احتياجاته هو الشخصية فهمت دونك وهذا يخليه يتعب يخليه معناتها كما قلت ما هوش
5: تحسب
7: التواصل مع واقعه. معناتها
5: اللي ريتهم شنو السبب اكبر سبب اليوم متاع عدم التوازن؟
7: واحد من اكبر السبب هو ستريس والضغط متاع العمل والضغط المادي واكسيتيرا. دونك هذاك الكل يخلي الشخص فور اكزامبل يركز على جانب من حياته كيما العمل وينسى بقية الجوانب كيما العائلة كيما الجانب الشخصي تحقيق الذات اكسيتيرا، انه يعمل حاجات اللي ترضيه هو وتسعده هو الشخص. كيف كيف تقى مثلا ساعات دي كونيكسيون ما بين الشخص وعائلته، مثلا بين صغاره وهو بعيد على صغاره بعيد على زوجته، ولا المرأة اذا كان عندها خدمة بعيدة على زوجها. دونك هذي الكل يأثر مش فقط على الشخص ميزيد حتى على عائلته
5: حتى على كامل معناها
7: فوالا على الصغار سيختو، فانه هذيا باش ياثر عليهم خاطر كما قلت فما احتياجات، فما الاحتياجات الاساسيه وفما احتياجات عاطفيه. فما الاحتياجات العاطفيه متاع البريزونس متاع ديسپونيبيليتي متاع انه نعديو وقت مع بعضنا دو كاليتي متاع انه نعملو حاجات اللي تسعدنا غيالمون بعيده على الضغط الاجتماعي وبعيده على الصوره اللي موجوده على لي ريزو سوسيو.
5: انت لهنا قلت لي العاطفه والكاليتي، اليوم فما عباد ما تقبلش الواقع نتاعها ما تقبلش الوضع نتاعها. مثلا احنا نعرفوا توا اللي فما برشا امراض قاعده تصير، فما برشا مشاكل قاعدين يعيشوا فيهم شبابنا. كذلك بكري نقرا في ارتيكل على الارقام نتاع السمنه والامراض المزمنه اللي ولات عند الصغيرات ولا حتى عند الشباب. اليوم فما ديني كامل يقول لك عباد مش قابله روحها ومش قادره انها أقلم مع واقعها ومع الآخر.
7: هو في الحالة هذه الشخص ما يرفضش المرض في حد ذاته، المشكلة مش المرض من المشكلة الربريزونتاسيون متاع المرض، معناها المعنى اللي يعطيه المرض لحياته والتأثيرات على حياته. معناتها على خاطر إذا كان الشخص في عمر معين في مرحلة ما من حياته يكتشف اللي هو مصاب بمرض معناتها عضوي وإلا نفسي، دونك هذية معناها راهو باش نتعديه المرحلة جديدة من الحياة، يعني مش يتعدى الحاجة البريود الجديدة الفاز الجديدة من حياته.
5: هو حتى المرض النفسي أو حتى الإنسان يكون عنده نقول احنا تخوبل ولا متقلق ولا يحشم باش يمشي اليوم للبسيكولوج ويحشم أنه يقول زيدا
7: يحشم أنه يقول ويحشم أنه يمشي ويقول لك ليه ما عندي حتى شيء لش بيني أني سمحني في الكلمة، معناتها الكلمة اللي نستعملها في الدرجة مهبول باش نمشي للبسيكولوج ولا باش نمشي نطلب المساعدة من أخصائي، لا ما يمشيش ويخاف لا يسمعوا به العبيد ويتعرض معناتها للغجي للرفض الاجتماعي وللوصمة الاجتماعية تتحط عليه اتيكيت متاع انه عنده مرض نفسي اكسيتيغا. دونك مع انه ما هوش كما قلت الطلب المساعدة وانه نتوجه الاخصائي نفسي وإلا طبيب نفسي، ما عندها في بعض الحالات نتوجه الطبيب نفسي اذا كان فما فريمون حاجة للأدوية، معناتها في بعض الحالات تعاون الشخص بالقدي، في بعض الحالات فما امراض ما نجاوزوهاش من غير أدوية كما نعطي اكزامبل تروبل بيبولير بار اكزامبل ولا بوكو دوتغ تروبل معناتها الحقيقة اللي الشخص مثلا اذا كان ناخذوه في فاز معينه نتاع المرض
5: وحده ما نجم يعمل حتى شيء،
7: ما نجم البسيكوثيرابي وحدها ما تكفيش، لازم تريتمون بعد نتعديو للبسيكوثيرابي على خاطر كما نعرفوا المرض النفسي مربوط بالفونكسيونمون نتاع الدماغ، مربوط بهرمونات، مربوط بكذا. دونك الادويه هي تعاون الدماغ على انه يرجع الكليبر نتاعو.
5: نسالك سؤال تو سؤال عجيب، النفسي يؤثر على العضوي اليوم حنان؟
7: اكيد هذا أكيد، وفما العدة أبحاث وفما علاقة وثيقة ما بين الأمراض النفسية والأمراض العضوية، ونعطيك الأشهر منها. نعطيك مثلا أمراض الجلد، أمراض المعدة، دونك أمراض القلب، أمراض الكونسير بعيد الشر على الناس الكل.
5: الناس كل ربي يحفظهم.
7: دونك سيفغي ديما نقول راهو ماهيش سبب نتيجة، ماهيش سبب مباشر ونتيجة مباشرة، على خاطر كن نحكي على أمراض من نوع هذا لأكيد أنه العوامل تتعدد وتتجمع مع بعضها. لكن الجانب النفسي جزء ليتجزأ من العوامل هذه،
5: خاطر توا مثلا ينجم الانسان تصير له اعراض خلينا نقولوا عضويه اورجانيك ويعيش دون لو ديني لاباس بعد كي يمشي يشوف يلقى اللي هو كوميول نتاع ستريس ولا كوميول نتاع ضغط ولا باش ما نوصلوش ليالتني ياريتني وقفت يعني معناها سبب قبل ما نوصل لهذه الكوليكية شنو لازمنا نعمل
7: لهنك. إذا كان شخص عنده معناتها مرض عضوي أول حاجة يعملها هي أنه يتوجه ساعة للطبيب معناها مختص باش يشوف سبب المرض هذاك، يعالج الأسباب العضوية. إذا كان عالجنا الأسباب العضوية وإلا عملنا لزيكزاما معنتها ميديكو نيسيسير، عملنا معنتها لتيس نيسير وتأكدنا أنه ما فماش أسباب عضوي، فإنه وقتها فما أسباب نفسي لازم نتعديه للتشخيص النفسي والبريزون شارج التكفل النفسي. دونك أول حاجة نطلب المساعدة من المختصين كل كسواء أطباء معناها الأمراض العضوية، وإلا في مرحلة ثانية إذا كان الشخص كما أنت قلت مثلا يعرف اللي هو يتعدى بفترة ستريس، ويعرف اللي هو يتعرض لضغط كبير، ويعرف مثلا كما قلت بكري أمراض المعدة معناتها بعيد الشر على العبيد الكل مربوطة خاصة اليولسيغ معناتها مربوط برشا بالستريس معناتها إذا كان مشي للطبيب وخذي دواء وكل ما فيها بيزيد يعاون روحه ويطلب الدعم من الطب النفسي ومن الأخصائيين النفسيين.
5: ساعات يقولك إني طبيب روحي وإني نعرف لي عندي ستريس، لكن مش كما واحد يغزر أوبجكتيف للمشكل يعني من بعيد ويحاول يفسره لك كما أنت يعني في قلب
7: بالضبط. معناتها هو شخص يبدأ في قلب المشكلة معناها
5: موضوع
7: ولا معناتها مستحق عبد يعاونه معناها علاش، على خاطر باش يعطيه التوجيهات الأساسية باش معناتها يخليه يعرف شنو ما لي استراتيجي نيسيسير باش يغير، خاطر هو نمط نتاع معناتها دي فونكسيونمون، هو نمط اللي خليه يوصل للمرحلة هذيك. دونك مديم هو وصل للمرحلة هذيك معناتها مستحق مساعدة، مستحق شخص آخر اللي يغزر من برا للمشكلة اللي يقوله هاو النمط الغالط، يخليه يعاونه باش يشوف النمط الغالط في الفونكسيونمون نتاعه وهاو كيفاش نبدلوه.
5: واضح
7: ممكن فيش نبدلو.
5: السؤال خلينا نقوله سؤال الحاسم وسؤال الرهان، الصحة النفسية اليوم كيفاش نحافظوا عليها؟
7: الصحة النفسية كيفاش نحافظوا عليها؟ أول حاجة أنه بالحق الشخص يحاول يحيط نفسه بحاجات إيجابية، العائلة مهمة جدا، أشخاص إيجابيين، الدعم تاع المحيط مهم، كيف أنه الشخص يعطي روحه وقت يشوف روحه هو شنو يستحق، الرياضة مهمة جدا، التغذية السليمة مهمة جدا، كما قلت الإحاطة بناس إيجابية وناس اللي تدعم، عائلة أصدقاء مقربين اللي فريمون يكونوا ان سوتيا معناها في وقت الشدة كما نقولوا، هذا مهم جدا. أنه
5: يلقى عبيت اليوم تخاف من العائلة ومن الصحاب، تخاف من الفضفضة، تقولك خاطر نجم نحكي لهم سرين بعد نلقى
7: يعني هاني قلت عبيد موثوقين وعبيد فريمون اللي يدعموا معناتها. أكيد كل شخص في حياته عنده ماهيش بالكثره راهي ماهيش عدد ماهيش عدد ليلي
5: هذه اسمها راهي حسها وحده صديقه والثقه وبناء الثقه خاطر بالحق ولا حاجه نادره اليوم في
7: صحيح. دونك كما قلت ماهيش عدد من مش بالكثره، لازم يكون عندي برشا اصحاب ولازم يكون عندي برشا عبيد نفضفض لهم وبرشا عبيد نثق فيهم. ليلي العائله المقربه مهمه جدا، الاصدقاء كعبه زوز اللي بالحق معناها كما نقولوا الزمن اثبت جديد يدهم ودعمهم ديجا يكفي راهو ساعات معناتها ماهيش كما قلت عدد. من بعد في مرحلة ثانية إذا كان بالحق نتعدي بفترة صعيبة راهو ما فيها حتى عيب، ما فيها حتى وصمة سلبية أنه نطلب المساعدة، بالعكس راهي راهو طلب المساعدة دليل على القوة مش على الضعف،
5: انك تفهم يعني قد ما يكون مبكر قد ما يكون خير يعني.
7: وراه ما فماش حد ينجم يعاون قد المختصين كل سواء كما قلت الاطباء في الامراض العضويه والا الاخصائيين النفسيين دونك والاطباء النفسيين، دونك ما فماش حد ينجم يعاون قدهم، هذا ضروري جدا معناها. كما قلت ما فيهش حتى عيب، والحقيقة فما في المؤسسات متاعنا فما دعم نفسي مهم في المستشفيات كلكسوا في سوسة وإلا في تونس وإلا بالحق توجهوا معناها كلكسوا للبريفي وإلا للتاتيك، راهو عنا كفاءات بالحق في أغلب المؤسسات، في كل مؤسسات كلك سواء استشفائية وإلا حتى إدارات، نعرفوا اللي برشا إدارات تونسية، وزارة المرأة، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة التربية، دونك قاعدين يخدموا على الموضوع هذا وحاطين عبيد مختصين معناها
5: خذنا بريوريتي اليوم وليت
7: ولا دونك ما تحشموش من طلب المساعدة. وراهو فما حاجه اسمها سكري بروفيسيونيل، راهو العبيد اللي باش تتوجهوا لهم، لي بروفيسيونيل باش تتوجهوا لهم، راهم هما محكومين بالسر المهني. معناها اذا كان انت ما حكيتش وما قلتش راني طلبت المساعده النفسيه، راهو حتى حد ما يهمش يسمع. معناها اذا كان انت ما تحبش تسمع لونتوغاج، مي اذا كان كما قلت هي بخيتو ما فيها عيب، لكن اذا كان انت ما تحبش تسمع لونتوغاج هذه حاجه المفروض نحترموها. معناها وكل واحد حر، وراهو الاخصائيين اللي باش تتوجه لهم محكومين بالسر المهني، ودونك حتى حد ما يهمش يسمع معناتها في الحالات الكل.
5: باش نربطوا مع فقرتنا في من بعد، فما شكون الحل نتاع المحافظه نتاع الصحه النفسيه؟ هو الكتابه، انه يدون وانه يعمل هوايه يفرغ مشاعره. اهميه الهوايات اليوم في الصحه النفسيه
7: بالضبط هي لهنيك ندخلوا في مرحله اخرى، على خاطر كما قلت معناتها مثلا الانسان
5: يخدم لك لو ماكسيموم اليوم.
7: الانسان كيف يتعدى بريود صعيبه، والا يصاب بمرض، والا يخسر حاجه، يخسر هدف، يخسر حلم، يخسر عبد عزيز عليه، لهنيك الاكيد انه مش يتعدى بريود صعيبه وفتره حداد، نقولوا احنا فتره حداد على انه خسر الحاجه هذيك. دونك هذه حاجه عاديه عاديه، لازم زادا نتقبلها ونتفهمها، انه الانسان يظهر مشاعر سلبيه ويشعر بالحزن وبالقلق، حاجه انسانيه وعاديه جدا. لكن ديما من بعد هالفتره الصعيبه هذه وفتره الحزن وفتره الحداد معناتها، فانه تجي فتره نقولوا احنا لا ريزيليونس، فتره النمو، زادا لا كرواسونس بوست تروماتيك، يعني النمو من بعد الصدمه ولا من بعد الازمه. ولو من بين الحاجات اللي تسهل هالمرونه هذه وتسهل هالكرواسونس هذه justement أنو نعطيه معنى لحياتنا، on passe à l'action، نتعديه للأكسيون، نعملوا حاجات مفيدة، حاجات اللي تعطي معنى لحياتنا، حاجات اللي تسعدنا وتدخل علينا السعادة، حتى لو ملول معناها بكونتيتي صغيرة. راه مثالش ملول، ساعات المشاعر تقاها مختلطة، يجتمع الحزن مع السعادة مع تحقيق الذات، تقاهم يعني المشاعر ماهيش حاجات مفصلة من بعضها، لا حاجات مختلطة. دونك مثالش حتى ونحنا نتعديه بفترات حزن، نحاولوا أنه نعطيه معنى لحياتنا ونقوموا بحاجات بسيطة اللي تسعد واللي تعطي معنى، رياضة، هواية، كتابة، هذا الكل يعطي معنى للشخص. وجستومون هذه هي الأكسيون اللي نحكيو عليها، واللي باش تمكن من الغيزيليونس هذيك، باش تمكن من الكرواسونس اللي حكينا عليها، من الصمود، الصمود ما بعد الصدمة ومن بعد المقاومة، واللي هي مش معناها المقاومة أنه ننكر الوجيعة ولا ننساوها، لا أنه الوجيعة أكيد موجودة معناها، وأكيد لازم نتقبلوها، وأكيد مانيش باش ننساو في ليلة ونهار الحاجة اللي خسرناها،
5: ننسي الكتلة عاطفية لكن مشاعرية متنقلة، يعني منجمش ما يخلي عاطفته على جانب
7: بالضبط. أي دونك هذه حاجة يمان، يعني حاجة إنسانية عادية جدا أنه نمر بها، لكن مهم جدا أنه معاك الحزن هذاك نحاولوا نعطيوه معنا ونتعديو التأثير الإيجابي اللي باش يخلينا نتعديو الفترة أخرى تكون أحلى إن شاء الله.
5: إن شاء الله. شكرا ليك حنان برجب، الأخصائية النفسية في موضوعنا اليوم صحة نفسية. شكرا لك على مختلف النصائح اللي قدم.
7: العفو، وشكرا لكم على الاستضافة ومرحب به، هذا يفرحني.
5: أكيد احنا بعد شوية باش نحكيو على فعل من أفعال المقاومة كما حكيت أخصائيتنا النفسية، اللي هو الكتابة، القراءة، اللغة العربية اليوم التي ظلمناها وما زلنا نظلمها، هذا أكثر باش نحكيو فيه بعد شوية. هذا شنو كان عنا احنا في فقرتنا لانفيتي. لانفيتي 22 دقيقة بعد العشرة، مشوار نمزل متواصل في صبحيتنا اليوم، صبحية الويكاند، مزلنا في انتظار اتصالاتكم، تفاعلاتكم، ارائكم واقتراحاتكم على 71 134 396، ومختلف اكيد رسائلكم على صفحتنا الرسمية. خليكم في الاستماع، راجعين
8: صبحية الويكاند ترجع لكم بعد شوية.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 للحديش مع هيلا بنجيما.
1: جاني لكم مشوارنا متواصل في صبحيتنا اليوم صبحية الويكاند وقايت باش نمشيو لفقرتنا الانترفيو.
2: الانترفيو
1: بحذية أحلام بن حسن أستاذ العربية بمعهد فرحات حشيد بمساكن. أهلا وسهلا أستاذة.
3: أهلا وسهلا مدام هيلا. صباح الخير عليك. صباح الخير على الناس الكل مستمعين.
1: ربي فضلك. شكرا لك على قبول الدعوة. برشا محاور اليوم للطرح أكيد، وكان السبب متاعها هو مقال كانت نشرته مجلة منهجيات، مجلة لبنانية متخصصة يعني في الأداب هي، واللي كان المقال متاعك حول اللغة العربية التي تعاني منها الحقيقة، وظلمناها ومازلنا نظلم فيها، مع أنها هي يعني لسان اللغة، لسان يعني المجتمع متاعنا هو اللغة العربية.
3: اللغة العربية
1: لكن لم يسعفنا الحظ إن باش نكونوا يعني نحافظوا عليها وإلا ننطقوها بالطريقة الصحيحة. مادة العربية اليوم هل هي مادة منفرة؟
3: مادة العربية هل هي مادة منفرة؟ مادة العربية ليست مادة منفرة أبدا، بالعكس هي مادة ديناميكية، مادة مرنة جدا، تصلح لكل زمان ومكان وتناسب كل العصور. يعني يقولوا احنا في درجتنا وين تحطها تتحط. لكن المشكلة اليوم الكبير هي طريقة تدريس هذه اللغة العربية. يعني هي لغة اليوم تحتاج إلى طرائق تدريس جديدة، تحتاج إلى يعني تجديد من ناحية البرامج، حتى في تكوين يعني الأستاذ اليوم.
1: أخرب شوي ميكرو.
3: نعم، حتى في تكوين الأستاذ اليوم اللغة العربية يلزمنا نكون فيها الأساتذة بطريقة أخرى تناسب متعلم اليوم، اللي هو متعلم اليوم يعني يختلف على متعلم الأمس صراحة. حتى من ناحية العقلية الذهنية، يعني طريقة تقبل المعرفة هي طريقة سريعة، ما عادش

0: الرهان الحقيقي.
1: انت جا كنت استضفتك مره سابقه في حول مجله ميداد اللي انتم معناها كنت عندكم البدر انكم تعملوها في معهد فرحات حشيد بمساكن اكيد نقدموا تحيه للاطار التربوي في المعهد. كيفاش لاحظت اقبال التلامذة تفاعلوا كتبوا عبروا؟
0: الحقيقه شفت تفاعل كبير جدا يعني صدقا وليت اصلا ننتقي يعني يعني المقالات والاشعار والحاجات يعني الاعمال الفنيه يعني فما اقبال كبير حتى توا يعني في العدد الثاني اللي مازلنا ما هبطناش وان شاء الله يهبط على عن قريب جدا للمشاركه العدد الثاني ان شاء الله نتاع هذه السنه. يعني يجوني حتى تلامذه مثلا في الكور وين هابطه ولاني طالعه ما نعرفهمش يعني ما قريتهمش قبل ويقولوا لي استاذتي يعني وقت تهبط المجلة روعا أعمل نحب نشارك بها. وأغلب الحاجة يعني اللي تفرحني برشا أغلب التلامذة هذوما من اختصاصات علمية يعني بالنسبة لهم التعبير باللغة العربية ونسألهم يعني نقولهم يعني شنو الأعمال بالضبط يعني أعمال فنية أعمال أدبية أغلبهم يقولوا لي شعر نكتبوا شعر نكتبوا قصة يعني بالنسبة لهم اللغة العربية راهي وسيلة ومتنفس كبير برشا يعني وكنا نحكي بكري على الصحة النفسية يعني بالحق راهي متنفس كبير ووسيلة من وسائل أو طريقة من طرائق التعبير المهمة برشا برشا برشا واللي نحتاجوها نحن اليوم في عصرنا الحالي العصر اللي تسم بالسرعة الرقمية وكل شيء. في خضم هذا نشجعوا برشا على الكتابة خاطرها راهي وسيلة مقاومة والأستاذ يعني من موقعه يلزم يعني يوفر الفرص هذه حتى كان يعني البرنامج يحكم فيه ولا حاجة يلزم يوفر يعني طريقة من هذه الطرق للتعبير فهمت. والمجلة يعني هي نوع من هذه الأنواع من الطرائق.
1: ما تحسش اليوم الأساتذة بون ما تغشوش مني ما في اطار كلوم
0: طبعا لوم
1: لوم من محبه يعني الحقيقه اليوم باش يحكموا على محاولات التلامذة يقولوا عمل غير جدي عمل في برشا اخطاء
0: لغوي.
1: عمل لا يرتقي باش تصنفوا قصه او خاطره مع انه تلقى مسكين هكا جهده ما نلقاو اليوم الكتابه مثلا على مواقع التواصل الاجتماعي كتابه يعني ركيكه كتابه بالدارجه اكثر منها يعني لغه عربيه المحتوى اللي قاعد يشوفوا فيه زاد ماهوش يعني محتوى بالعربية العربية فما تنجموش نرتقي يعني بتلميذ من الأول يعني التقييم الأولي واحد بشي ولي كاتب إذا إن تقريع وراء التقريع يعني مش تقولوا ليه وعمل ماهوش به وعمل فيه برشا أخطاء فلوم عليكم الحقيقة.
0: هو مدام هلا في لومك يعني فما جانب من الصحة ولكن عندي يعني نظرة أخرى لهذا الأمر. نظرة هي أنه ما نجموش نلومه على الأستاذ في نقطة ما هي أنه يجي مثلا وأني أستاذ تعليم ثانوي يجيني مثلا تلميذ سنة ثالثة ثانوي أو بكالوريا ويكتب بطريقة مثلا ما يميزش بين التاء المفتوحة والتاء المغلوقة فأنتي هو أنتي تلميذ بالعمر هذاك وبالمستوى هذاك كيفاش يعني باش نجم تعاونه يعني من طبعا مش بطريقة التقريع أو بطريقة اللوم أو لا ولكن كيفاش أنت في يعني في حي الزمني صغير اللي هو سنة فقط كيفاش باش نجم تبدله صحيح يعني تشجعوا على المطالعة تشجعوا على القراءة الجيدة وكل شيء لكن ما تنجمش في ظرف سنة أنك تبدله طريقة التعبير متاعه هذيك الكل. هذاك علاش نحن نقوله راهو المرحلة الابتدائية راهي مهمة جدا جدا يعني احنا رانا في التعليم الثانوي رانا نقولوا احنا خلاصة تعليم اعدادي وتعليم ابتدائي ويجينا وقتها التلميذ وقت اللي يجينا يعني هو في المستوى هذاك احنا شنو نجمو نعملو صحيح نحاولو
1: بالضبط احفظ فقره وصبها في الانتاج الكتابي
0: بعد ساعات حتى
1: يعني
0: كي يحفظ يكتب الغلط يعني يحفظ بالصحيح ويكتب الغلط فهمت شنو مش تعمل يعني في الحاله هذه ما تنجمش. هذاك علاش نحن يعني نصلحوا ايه يعني من ناحيتنا في التعليم الثانوي ولكن زاد راهو تعليم الابتدائي والاعدادي راهو مهم جدا خاطر هو الاساس هو الباز في انك تبني تلميذ يعرف يعبر باللغات باللغه العربيه وحتى الانجليزيه والفرنسيه.
1: اليوم كيفاش نخليوها الماده هذه تكون ماده جاذبه خاصة انه مش يقولك اني نقرا في حاجات تو نقرا في شعر جاهلي ولا نقرا في شعر معناه شعر يوصف لي في ملحمة فيها ناقة وفيها صحراء وبيداء اني كيفاش وباللغة العربية القحة صعبة يقولك صعبة ما نفهموهاش وما نستعملوش احنا
0: يعطيك صحة مدام هيلا بالضبط. تعقيبا على كلامك عندي بالله سؤال نحب نطرحه وياريت كنهار نلقى اجابة يعني شافية كيفية علاش السنة الثانية ثانويا علاش برنامج اللغة العربية جذع

0: مشترك بين الأدب والشعب العلمية. مثلا تلميذ اقتصاد علش يعني نقريوه الشعر الجاهلي، علش نقريوه يعني محور من الوزن الثقيل بطريقة هيك، اللي هو حتى على الأدب أنفسهم هو محور ثقيل يعني خطر نرو يعني الأدب اليوم مش أغلبهم يطالعوا ومش أغلبهم ماشيين للشعب هذيك عن حب، ويقولوا لك يعني القصيدة مثلا صعبة، مفردتها صعبة وكل شيء، فما بالك تلميذ اقتصاد اللي هي ماهيش اختصاصه أصلا، أو تلميذ علوم أو تكنولوجيا الإعلامية وغيره. اليوم يقولك مثلا ايه البرنامج هو نفسه لكن الاهداف متاع البرنامج تختلف، ليه المراجع هي نفسها، هو مش يدرس القصيدة ومش يشرحها كيف وكيف تلميذ الاداب، علاش احنا ننفروه من اللغة العربية في حين انه نجمو نختاره برامج تجذب اهتمامه بشكل كبير وتولي الحصة هذيك بالحق حصة ديناميكية بالنسبة ليه، وحصة ينجم يعبر فيها على نفسه ويعبر فيها على ذاته. واليوم بالحق نراه في التلامذة خصوصا الاختصاصات العلمية شنو المادة في العربية اللي تجذبهم، هي مادة التواصل الشفوي يحبوها برشا المادة هذيك، وتلقى برشا تفاعل وساعات يحتد النقاش وتلقاهم هكا، علاش خاطر التلميذ وقت اللي تعطيه فرصة صغيرة انه يعبر على روحه راه تلقاه بالحق كالشعلة، يعني تلقاه يتكلم بكل أريحية وتلقاه فهمت. فعلاش ما نردوش زيدا حصة الأدب يعني وحصة الإنتاج وحصة اللغة زيدا هي في نوعا ما تشبه
1: حصة يعني في التواصل اليومي بتاعه، يعني بالضبط تقصد المواضيع
0: اللي المواضيع اللي لازم يعني اللي يحس المتعلم بالحق انها تمس واقعه اليومي. اليوم اني مثلا في بعض الحصص مثلا وخاصة في حصة اللغة النحو والبلاغة وما إلى ذلك، جيني أسئلة من متعلمين يقولوا لي تلقاني نشرح في الدرس هكا بكل يعني كغاصة في الشرح، ويجيني مثلا سؤال يقول لي مدام تو بليه معناتها الدرس هذية شنو بيش يفيدني في حياتي الواقعية، يعني وإني نطمح مثلا الغد ما يتكلمش اللغة هذه، ونعرفوا يعني هيمنة اللغة الفرنسية على البرامج إيه، يعني اللغة الفرنسية اليوم في العلوم وفي الاقتصاد هي اللي تشكل المواد الأساسية متاحهم يعني، وتعرف الضوارب وكل شيء متاع المواد هذيك. هذيك علاش هو بكل بساطة باش يسأل السؤال هذيك، وبالعكس يعني نستغرب للي ما يسألش السؤال هذيك خاطره سؤال منطقي جدا وما هوش زهد في اللغة وما هوش كره في اللغة، بالعكس هو فقط عدم معرفة للانتفاع يعني بأوجه تلك اللغة في واقعه اليوم، خاصة أنهم
1: يهملوها ونلقاو الأعداد كارثية في البكالوريا فهم حتى متميزين طيحتهم العربية
0: خاطر بكل بساطة ما يعرفش وجه الانتفاع بها وما يراجع لهاش ما يهتمش في القسم، بالنسبة لي حاجة مفارقة للواقع اليومي متاعه بكل بساطة، يعني تلقاه يراجع للمواد اللي ضربها كبير، المواد اللي يعتبر أنها باش تأثر يعني العدد متاعه، والعربية بما انها يحس انها بعيده كل البعد على الواقع اليومي نتاعو، هذاك علاش يخليها. يعني
1: شو الحل اليوم؟
0: الحل متمثل في بالنسبه لي متمثل في ثلاث اشياء. اولا ان نحاولوا نخليوا البرامج اكثر مناسبه لتطلعات متعلمنا اليوم اللي الذهنيه نتاعو تختلف كما قلت. ثانيا انه نقص شويه من هيمنه اللغه الفرنسيه، وهذا مش نكران في اهميه اللغه الفرنسيه، ولكن ان على الاقل نوازيه بينها وبين اللغه العربيه وزاد اللغه الانجليزيه اللي هي لسان العالم اليوم، ما فيها بيس يعني ان نخليه المواد الاساسيه باللغه العربيه واللغه الانجليزيه، ونخليه اللغه الفرنسيه لغه لدراسه الادب الفرنسي. يعني الحاجة الثالثة إن نخليه ضارب اللغة العربية يعني أكثر، على خاطر توا مثلا تلقى ضوارب وساعات اللغة العربية قليلة جدا مقارنة باللغة الفرنسية على والمتعلم اليوم كما قلت في المقال متاعي متعلم ينزع نحو البراغماتية يعني النفعية في التعامل مع الأشياء بكل بساطة، هو باش يلقى الضارب قليل وباش يلقى يعني الموضوع ما يهموش بكل بساطة، باش تلقاه ماهوش مهتم في القسم يعني ماهيش حاجة تجذبه ماهيش حاجة مهمة بالنسبة له، هذاك علاش تلقاه يميل نحو المواد الأخرى باللغات الأخرى بالألسن الأخرى. هذه هي بالنسبة لي الحلول اللي لازم نبدأ بها. بعد ذلك نشوف طرائق التدريس في القسم. الأستاذ هنا طبعا حمل مسؤولية للأستاذ، يلزمه هو يبدل طرائق التدريس
1: المعلم
0: متاعه.
1: كذلك
0: المعلم بالطبيعة
1: بالحق البناء باش يكون عند المعلم من الأول في مادة الابتدائية بربي لهنا نفتح قوس بالحق وهنا صوت أم تعاني بربي الإثراء كي يقول لهم أحفظوا فقرة وصبوها ولا أقرأ قصة وأحفظها بجميل أنك باش تخرج المعاني وباش تخرج المباني الجميلة وباش يحفظها التلميذ كنا على القيلة يفهمها على القيلة يعرف وقتاش يستعملها باش تلقى 30 تلميذ يكتب لك في نفس الفقرة ويصف السماء ويصف الشمس راه غلط عمره ما كان انتاج لهنا
0: وما فماش ابداع زاد ما فماش اختلاف ما فماش خطر الكتابه راهي تعبر على هويه الشخص وتعبر على كيفاش نقولوا فيها
1: يعني بشي راه سماء واسعه واحد بشي راه زرقاء واحد بشي راه
0: نفس ما فماش ابداع ما فماش نظره مثلاش نخليه احنا صغيرات في الابتدائي علاش نقول لهم راهو حتى تلامذتي اللي يعرفوني نقراهم نقول لهم راهو اصعب مرحله انك تقراها راهي مرحله الابتدائي وديما نقول ربي يعين المعلمين على خاطر انت قاعد تكون في إنسان قاعد تكون في ذهنية تامة خاطر احنا كيجيونا في الثانوي راهو يكونوا ديجا سي بون انت انسان متكون انسان عنده وعي
1: كل شيء راهو
0: ما يتفكر منه حتى شيء وما يتفكر زيد ما يعرفش وجه الانتفاع به في حياته اليوميه ومش كان في اللغه العربيه على فكره حتى في نسمع تلامذة بعد ساعات يقول لك يعني شنو باش نستفيد مثلا في اكس اني نلوج على اكس في المات او مثلا اني في الدرس الفلاني او في اللغه الفلانيه او في الماده يعني احنا اليوم بالحق نحتاج لثوره كبيره في واقعنا التعليمي في تونس
1: خاطر الناس كل تسأل لماذا علاش نقرا
0: لماذا
1: وشنو الغايه من الدرس هذاك لهنا نتصور لازم الرابط ما بين النظري والتطبيقي اصبح مهم
0: امر مهم جدا ضروره وليس مهم جدا ضروره حياتيه ضروره وجوديه
1: واضح شكرا لك احلام بن حسين استاذه العربيه بمعهد فرحات حشاد بمساكن ساعه مبارك لك صدور المقال
0: شكرا
1: متاعك
0: شكرا جزيلا
1: في مجله منهجيات وان شاء الله نراو العدد الثاني متاع مجله مداد المجله الخاصه بالمعهد
0: لنا لقاء قريب ان شاء الله على المجله ان شاء الله
1: شكرا لك هذا شنو كان عنا في الانترفيو 56 دقيقة بعد العشرة مازلنا مواصلين مشوارنا في الصبحية سي حافظ ميسيلشا نتعصف عليك في بعض دقائق باش نكمل نقراو التعليقات فاصل غنائي قصير رجعين

0: أكيد الميغان ترجع لكم بعد شوية.
1: بقية الشهر على نرم فم.
0: ياخي شنية الحكاية؟ علش برا فارماسي رويس الناس الكل تحكي عليها؟ على خاطر عندهم اللي تحتاج الكل. لي برودوي فارماسوتي دوي ميديكو كومبليمون أليمنتير دياغنوستيك فيزاج ولي مارك الكل موجودة عندهم. تخفيضات

0: 38. وتابعونا على الفيسبوك، انستغرام، تيك توك، وتلقونا زيادة على الواتساب. يعني من العناية والصحة للتشخيص للتخفيضات. برا فارماسي رويس، صحتك تهمنا وراحتك مسؤوليتنا.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: انتم تسمعوا في صبحيه الويكاند من 8 ل 11 مع هيلا بنجيما.
3: مشوارنا زي ما تواصل في صبحيتنا، اكيد دقائق الاخيره نخصصوها لمختلف اهداءاتكم وتعليقاتكم. نبدا مع مدام فاطمه جبيلي تقول صباح الفل، والياسمين تحب تسلم على امها، ابوها، اخوها، زوجها وبنتها جولي. كما تقدم تحيه لاخوها تقول ان شاء الله ربي يفرحك ويهنيك. كذلك تحب اغنيه سلطان بالنسبه
4: اللي بزين وطل سلطان، اللي بزين وطل سلطان، اللي بزين وطل.
3: هذه مناورات مخرجنا سي حافظ، ربي يفضلك ويخليك. تحب تقدمها اروحة، بتقول هي في انتظار ابنها، ان شاء الله ربي يوصلك سالمة وربي يفرحك بيه.

دليلة عمروني صباح الورد والياسمين خديجة بوهليل صباح الخيرات مدام نورة لغا صباح الأنوار نجيبة كحلون تقول صباحكم دقلة وعسل الأحلى أنا ما فاهم والأحلى الكيب ربي يفضلك مدام كذلك عنا إهداء من عند مدام نجيت بابا صباح الخيرات والمسرات زهية ميلاد صباح الأمل كذلك عنا تعليق من عند مدام ليلى امتيرت حب تقدم تحية لأمها حبيبة موة وتهدي لها أغنية نور شيبة أمي الله يسترها تقولها إن شاء الله ربي يفضلك ويحفظك لينا وراني نحبك برشا وربي يشفيك ربي يشفيها إن شاء الله شفاء تاما

كذلك عنا إهداء من قصيبة سوسة سي عبد القادر جارة يحب يهني خوه حسني جارة بمناسبة المولود الجديد اسمه محمد سند. إن شاء الله يتربى في عزكم وإن شاء الله يا رب يكون من الصالحين.

بسمة تحب تقدم أغنية صنديدة لأخواتها سهام نزيها حميدة وروضة بن علي، تقول لهم ربي يفضلكم ليا. كما تحب كذلك تسلم على زوجات أخوتها مريم والناس عربية جلولي وتقول لهم راني نحبكم برشا.

سي رمزي بن كحلون اليوم يحتفل بمناسبة عيد ميلاده واختو نجيبة تقول له كل عام وانت حي بألف خير وان شاء الله بطول العمر. كذلك تسنيم خليفة اليوم تحتفل بمناسبة عيد ميلادها خالتها عفيف تقول لها كل عام وتحية بألف خير يا أحلى تسنومة وتحية لبنات أخواتي الكل.

فارس كذلك حبي هني أمه، يقول أمي الغالية خديجة بالحاج صغير بمناسبة عيد ميلادها 75، ما شاء الله ربي يفضلها كل عام وهي حية بألف خير، وحبي يهدي لها أغنية سمير لصيف يميم.

0: بالكلمات الجميلة هذه حول رضاية الوالدين، ربي إن شاء الله يرضى علينا والدينا، وإن شاء الله يا ربي نعيش في خير وفي كما يقولوا في بركة، خاصة في حفظ وستر ربي لنا. شكرا لكم على الثقة، شكرا لكم على المحبة، شكرا لكم على المتابعة. ميرسي بوكو. سي حافظ بن صالح كان معكم في الإخراج، هلا بنجيما كوتي ميكرو، على أمل لقاء بكم إن شاء الله نهاية الأسبوع المقبل. أستودعكم الله، دمتم في حفظه ورعايته. إلى اللقاء.
1: على خاطر الصبحية متسمية علينا ولفتت حاجة مع لي كان يعدل موشتو على رمفان، يسمعنا في صبحية الويكاند اللي تودك بالأخبار الزينة، الموسيقى البنينة، الاستضافات، المعلومة والنصيحة. صبحية الويكاند من سبت وحد من

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: تقية الشهر على نرم افام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟ راه بربي يقول لي كيفاش. دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام، بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: تابعونا على www.rmfm.net.
1: قيت الشهر على لرم اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي لك تخوم من جي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم، كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
0: أرم أف أم في مساكن في سوسة تونسنا.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام راديو أرام فام أرام فام ديما معاك ديما معاك مقيد الشهر على أرام فام
2: خويا شنو حاجتك انت فريجيدير غاز تلفزة ميكرووند بورتابل اي حاجه تتبرقش في بريز موجود عندك قريب ومش من اليوم نحكي لك على خبره عمرها 68 سنه من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التوانسه الكل فبحيث تستحق الحاجه انا بحذاك كامل تراب الجمهوريه وعلى قريت بوينتين انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار طلع عاد ومرحبا بيك عند قريب
0: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب والنتيجه كرهبتك ديما جديده وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وانت تلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره ولا اكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755
3: يا ناس يا حضار يا ناس الخير والخيار حكايتنا اليوم علي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار شريك تمساكل الأخشاب ومشتقاته وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان الخدمات والإتقان أجود أنواع اللوح MDF هايكلوز بارتيكول وفما عنا النوع اللي تحب خشب للتصنيع وحتى البناء وكل شيء موجود عنا لهنا ما لا تخمم ولا تحير تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة وإذا كانت تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98-240-863 وإلا 96-455-444 وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوحة اللي تتمنى وإن شاء الله بالعمار
0: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام المزيكا نون ستوب على ارم اف ام بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام

0: www.rmfm.net. اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8، على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. بقية الشهر على RMFM برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير، واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش، وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك، وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن، شوف الدنيا زينة.
0: لجميع اعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
1: تسمعونا على www.rmfm.net.

0: اسمعونا
1: على www.rmfm.net. مقيد الإشهار على RMFM. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في مساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد للإلكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيك وريدو، انفو لاين 29-052-053.
0: قريت لإسعاد كل بيت.
2: كبليسيتي. لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
1: الموسيقى نون ستوب على RMFM. بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: بحبك شوف قد ايه شوف قد ايه بحبك
1: أرانا فام
2: في سكن
1: في سوسة
2: تونسنا.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على ارام اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على ارام اف ام. على ارام اف ام.

0: مليون بحبك عم بتحدى الكون مطرح ما عيونك بتكون الأرض بتقلب جان
1: أرانا فام
2: في مساكن
1: في سوسة
2: تونسنا.

0: نهاية الشهر على نرم اف ام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل أقوى أفار في بنيان الدار.
1: راه بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم إكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: شنية الحكاية؟ علش برا فارماسي رويس الناس الكل تحكي عليها؟ على خاطر عندهم اللي تحتاج الكل لي برودوي فارماسيتيك دوي ميديكو كومبليمون اليمونتير دياغنوستيك فيزاج ولي مارك الكل موجودة عندهم تخفيضات

0: لويس ليفريزون الكامل تراب الجمهورية وقضيتك توصلك الباب التالي. للاستفسار اتصلوا بينا على 55 055 009 ولا 53 538 538. وتابعونا على الفيسبوك انستغرام تيك توك وتلقونا زادة على الواتساب. يعني من العناية والصحة للتشخيص للتخفيضات برا فارماسي لويس. صحتك تهمنا وراحتك مسؤوليتنا.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام.

0: أرم فام
1: تونسنا
0: تونسنا
2: قيت الشهر على أرم فام. كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم مينا جي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
3: قريت لاسعاد كل بيت.
4: بيبليسيتي
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
6: ارم اف ام
7: في مساكن في سوسه
6: والمنستير
7: على 99.8.

0: رنا فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا بقيت الشهر على رنا فام 41 سنة وإحنا معكم 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم 41 سنة وكان كيوري عماد الصريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد الصريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل وزيد توفر لكم خدمة التوصيل كان كيوري عماد الصريدي بمساكن طريق صفاقس أنفولاين 98-402-646
2: بيبليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام
0: الموسيقى نون ستوب على رنا فام.

0: 93 299 ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: نون ستوب على رم اف ام بنت المزيكا نون ستوب على رم اف ام على رم اف ام
1: كي قلتي كملو ضربتي قلبي بالخدمي علي حي

0: عم الجيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك
1: ارام اف ام تونسنا تونسنا

0: RMFM تونسنا تونسنا.
1: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على RMFM، بنة الموسيقى نون ستوب على RMFM، على RMFM.
2: RMFM تونسنا.

0: الموسيقى نون ستوب على رم اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رم اف ام. على رم اف ام.
1: ما في حد بحياتي اذا ناوي عشي، اذا حاسس بشي، اذا قلبك بشي،

0: رنا فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا مقيد الشهر على رنا فام.
2: يا ناس يا حضار، يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم علي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار. شريك تمساكل الأخشاب ومشتقاته وين تلقاه سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان الخدمات والإتقان. أجود أنواع اللوح MDF هايكلوز بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كان تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98-240-863 وإلا 96-455-444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوح اللي تتمنى وإن شاء الله بالعمار.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 9

0: رنا فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا.
0: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. قيت الشهر على ارام اف ام.
2: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منها وقريت حل منها وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: بليسيتي يا ناس، يا حضار، يا ناس الخير والخيار. حكايتنا اليوم علي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار. شريك تمساكن الأخشاب ومشتقاته وين تلقاه سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان، الخدمات والإتقان، أجود أنواع اللوح MDF، هايكلوز، بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب، خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كانت حب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98-240-863 وإلا 96-455-444. وخدمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوحة اللي تتمنى وإن شاء الله بالعمار.
1: ياخي شنية الحكاية؟ علاش برا فارماسي رويس الناس الكل تحكي عليها؟ على خاطر عندهم اللي تحتاج الكل. لي برودوي فارماسيتيك، دوي ميديكو، كومبليمون أليمونتير، دياغنوستيك فيزاج ولي مارك الكل موجودة عندهم. تخفيضات من 10% حتى 20%. واستنى شوية، العروض ما زالت، على خاطر مع كل برودوي تشريه عندك دياغنوستيك غراتوي. وتلقونا في زوز نقاط في شارع البي ام ساكن وزادة في الحي بحضرهم بون سنة مع برا فارماسي رويس. ليفغيزون الكامل تراب الجمهورية وقضيتك توصلك الباب التالي. للاستفسار اتصلوا بينا على 55 055 009 ولا 53 538 538. وتابعونا على الفيسبوك، انستغرام، تيك توك، وتلقونا زادة على الواتساب. يعني من العناية والصحة للتشخيص للتخفيضات، برا فارماسي رويس صحتك تهمنا وراحتك مسؤوليتنا.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: rmfm.net
1: rmfm.net
0: مقيد الشهر على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحدا بوتيك وريدو انفو لاين 29 052 053.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
2: بابليسيتي
0: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار.
3: راه بربي يقول لي كيفاش
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم. وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 703

0: 66 714.
1: بليسيتي
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: تسمعونا على www.rmfm.net.

0: تسمعونا على www.rmfm.net
1: RMFM.
2: في مساكن
3: في سوسة
2: تونسنا.

0: اسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net
1: بقية الشهر على rmfm. 41 سنة وإحنا معكم. 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن، الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيد توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد السريدي بمساكن، طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
2: بيبليسيتي
1: أرام فام
0: في مساكن
1: في سوسة
0: تونسنا.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: مقيد الشهر على أرام فام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في مساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: كبليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا.

0: تسمعونا على www.rmfm.net عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك RMFM.
2: في مساكن،
1: في سوسة
2: تونسنا.

0: في ذاتي سكن وانت الكل الكل يا زينة الكل وانت وطن ما كيف وطن
1: تونس أحلى بلاد في العالم
0: انت حب سكن في الوريد وانت الشوق في ذاتي سكن وانت الكل الكل يا زينة الكل وانت وطن ما كيف وطن
2: أرام فام
3: في مساكن
2: في سوسة
3: والمنستير
2: على 99.8
3: على 99.8
2: بقية الشهر على أرام فام.
4: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
5: الموسيقى نون ستوب على أرام فام. بنة الموسيقى نون ستوب نون ستوب على أرام فام.
6: أرام فام
5: النوبة.

0: رنا فام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة.
1: تونسنا
0: تونسنا بقية الشهر على لارم افام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصة بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوسميتيك للعناية بالبشرة والشعر. هذا الكل مع نصيحة اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا مقيد الشهر على رام فام جديد عند لندولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب والنتيجه كرهبتك ديما جديده وصيف السنه مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره والاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755
2: كبليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام
0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا

0: النوبة النوبة رنا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا مقيت الشهر على لارما فام. كي نقولوا قريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترون ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه، انفولاين 27 198 888.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام، كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
0: أرم فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا. النوبة

0: النوبة
1: النوبة
2: تسمعونا على www.rmfm.net.
0: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك ديما معاك. RMFM الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: تسمعونا على www.rmfm.net.
1: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8، على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. RMFM الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير عد

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام. راديو أرام فام. أرام فام ديما معاك.

الموسيقى نون ستوب على رم اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رم اف ام.

وإلى الآن لم يزل نابضا فيك حبها.

على المكتوب يا

مدرتوش هو الليالي يعني